0: Aïe, la masse de vibrio, tout mousse, le courant m'a dit. Aïe, n'importe qui, un vieux, un enfant, une femme, un homme, la masse de vibrio, au dette à la rage, m'a dit mousse.
1: Allez, la adoua hinte le choléra dit, une déchirbe soura, mais c'est la safibé d'oie, par exemple, carabna du mohita. Allez, la hadr qui veut s'écrire au groupe Zola, ou la moum.
0: Bien sûr, Zola, que Philippe le bête carabada, à rien de plus mousse, à te dire un moyen de. À la fin, il y a le droit de manquer, parce que chaque année, le canzo, parce que le rasar, le bête, le rassoul, équipe, le bête d'être traité, les girans. Quand on souk jamu mkul traité chokol ke limu inshallah kan jamu mkul traité acha dar fawaid ma yemshi gidam donc ali dou pour parler notre il est traitement bi hygiéniste de sophie quartier kid ma yakhlu ino timshi mkalat
1: دكتور اليوم كثير من اخواتنا العوين عندهم اهمال مرات الاكل بارد ينطل العيال ومرات يجيبوا الخضروات ما يغسلوها مثلا بالصوره المطلوبه الحسه الناس الصحه طالبينها منهم دي الواحده تقول لك مثلا نحن الافارقه او الجاديين ده مثلا وساخه ما بيسوي لنا شيء رسالتك شنو للمراه الجاديه حول الاهتمام بالنظافه في وقتنا الكوليرا
0: في حالتنا هسه ده أكل بارد ممنوع أي أكل لا يكون حامي كما رغم من ذلك يكون حامي دليل مرضى تبطل المرضى زي ما أوريتها كما يسيلا داي علمي وصابون أوبليغاتوار أني نزعت كم دون ناكلو علمي وصابون أوبليغاتوار مرق من وربيت علمي وصابون أوبليغاتوار دونك كونسي دا على بعض كل خليه وصوب لي على الدقاك سخير من بروخ ده بقدر بخسر بعلمي وصابون دونك ما يقولوا ما أن الكبار بنسوا نو لحد الإيال فوالا الإيال ذاتك الدخل وربيت ده اللوم يخسر يدينه بصابون
1: رسالتك الأخيرة للمواطنين
0: فرشي
1: مرات الناس بتخوف ويقولوا الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف
0: أول شيء نقول ده خلي الناس ما يخاف مرض ده هو بكتور سيفري مي سي فاسيل دي ليفيتي ده وايت زور كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن بكر طوالي يجروا في سان سانتي القريب لهم عشان يشيلوا عن شارج كان اخر دابا نكون كومبليكي وجايز انكم الدكاتره ما يقدروا يسووا شيء وزور ده يموت دونك سي بور دير ان كونكلوزيون هو غراف بكتور مي بالاله فاسيلمون
1: اي
0: سان سانتي واي
1: بكل المراكز الصحيه مجانيه
0: دونك الخوف ذاته ما عادش زور تخاف لا تبرج دابا تمسك المرض خليه يكون ساتين صديق كديف نادي الدكتور
2: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو إتشاد الكوليرا مرض خطير بشان داع النظافة وقسلان هنا الإيدين في كل مرة بالحين يا مهم وعشان نحمو نفسنا من الكوليرا واجب نهتم بالنظافة وناكل الأكل الحامي والخضار كله نقسلو نظيف قبال ما ناكلو وكان زول مرض لازم نودو عجلة كيف في المستشفى القريب ليا نذكركو بكونو البرنامج الكان استضفنا فوقا المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينة دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن خلاص كمل كان معاكو في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين وفي الإخراج عبد الله توش البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشاد

0: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معاً في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك، قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد الشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
2: ريكاش أربح كاش في كل أنحاء حنجات. ما عندك إنترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارجي هناك أو هيليتك أو قرية الانتقائد فوقة وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراهناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو وكل كي قايد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدوب نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمسنا الرابحين الكبار. ريكاش المراهنة متاحة للجميع.

0: صباح الخير أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار اليوم مع فجر الصباح، والنشرة طوالي نبدأها بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هلنا شارك في أعمال الدورة الاستثنائية رقم 21 من الاتحاد الأفريقي مسألة رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. والوزير النصيحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد استقبل أمس وفد واحد جاء من الخارج، وفد من تحالف جابي والمنظمة النصيحة العالمية أونس. بالعناوين وفي نشرة تلقوا أخبار أخرى. نبدأ النشرة بملفنا راديو تشاد بخصوص البداية جاهزين هنا القراية في المدارس هنا سنة 2026 السنة الجديدة. نتابع الروبورتاج مع حجة هوالي أمر.
1: مع البداية هنا العام الجديد للقراية، الأسر بتجهز وتسجل الإيال في الدراسة، وداء الوقت المؤسسات هنت التعليم أي المدارس والإكولات كان العامة والخاصة بينافسوا في استقبال هن التلاميس، ودا بواسطة هن الإعلانات الخاصة في البداية هنت العام، ودا بيقدموا في الإذاعات أي الروادي والتلفزيونات وحتى في الشبكات هنت التواصل الاجتماعي. مؤسسة تعليمية بتقدم نفسها بكونه أديلة وبتقري الإيال أديل، وبتقول للأبهات هن الإيال فوق مستوى وتقري أديل، وآخر بتعلم بتقول هي بتحق نسبة كبيرة من النجاح 100% وده في البي بي سي والباك. وتلفت الأجل هنا كثير من الأسر بتقول بتوفر أساتذة بقروا إنجليزي أديل، وإندها كراسي أديلة بقروا فكة الإيال، وإندها ملاعب هنت الرياضة إضافة لدا بتضمن أمن هنا التلاميذ وقت بدلوا من القراية، وبتوفر لهم متابعة خاصة لهم. وعلى الرغم من جاذبية القروض دي، تلقى الواقع هنا بعض المؤسسات التعليمية شك من القاعدين بهجوا في الإعلانات، فكثير من المؤسسات اللي بتوصف نفسها بكونه فكة ميزة تلقى شيء بس من الكلام اللي بتوصف بيا، والآخر ده ما في فكة، وتلقى عدد بسيط بس قدروا هيئوا وأدلوا للإيال عشان يقروا فوقة، والآخر هو ياهو. وبعض من المدارس تلقى ضيقي حتى التلاميذ بعانوا وقت الراحة فوقة، وكل التجهيزات اللي بيقروا بيا خاصة الأجهزة هنت الحاسوب تلقى شيء وقديمة. ده الأمر اللي بخلينا نقدم السؤال في قدرة هنت المؤسسات لعشان توفر بيئة تعليمية مثل اللي بتهجي بيا في الإعلانات اللي بتقدمها. وفي الجانب ده الأهمية بتقبل للأسر لعشان يتابعوا الجانب هنا القراية للإيال، لأن مسؤولية التربية والدراسة ده ما ببقى للمؤسسة التعليمية وهيتا بس. نذكركم بكونه أفضل درب لازم الأسرة تراقبة وتختار المدرسة اللي بتناسب إيالة ليقروا عديل، وما تكتفي بالإعلانات اللي بتقدمها بعض المدارس بس، خلي يمشوا ويشوفوا بإينهم ويأكدوا من المدارس اللي بتناسب الإيال وبتقري عديل، وهل المعلمين عندهم كفاءة ليقروا إيالهم عديل، وأن بين الصورة اللي بيقدموها في الإعلانات والواقع القاعد بإيش التلميذ فرق كبير، والمتابعة بتكشف الحقيقة وما يتابعوا الإعلانات، لأن القراية الأديلة بتكون جيل قوي بقدر بكون مستقبلة وبخدم المجتمع حقا.
0: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشات. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هلنا شارك في أعمال الدورة الاستثنائية رقم 21 هنت الاتحاد الإفريقي مسألة رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. الملمة هنت الاتحاد الإفريقي كان بقت في لواندا في عاصمة أنغولا، وناقش فوق المشاكل الأمنية والصراعات القادة في القارة الإفريقية للمرة الثانية. هجهوا بمر
1: تيد موضوع قوين المقعد سوا ويوقف المشاكل ويلقوا حلول القاعدة تبقى في إفريقيا. في دا بدت الدورة الاستثنائية في نسختها رقم 21 اللي بتخدم في قمة هنت الاتحاد الإفريقي، والدورة دي سووها في مركز هنا الملمات الكبيرة القاعد في العاصمة هنا أنغولا لواندا، والقمة دي لقت حضور كبير منهم الرؤساء والوزراء، ودا في الخدمة هنت الموضوع الشالو فوكا. والجلسة بدت بالكلمة اللي كان قدمها الرئيس الدوري هنا الاتحاد الإفريقي رئيس هنا أنغولا السيد جوا ليرينزو. قال كونين هنا الدورة الاستثنائية دا جاء ليكمل التزام هنا أنغولا في السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا. زاد في كلامه وقال من وقت شال المسؤولية هنت الحكم عن رئاسة الاتحاد الإفريقي دا في سنة 2025 من الوقت داك وافقوا في المسائل دي والكان بتدخل من أولوية خدمتهم وهم اليوم مقتنئين بكونه ما في تنمية مستدامة ولا تكامل اقتصادي بخدم بل الأمن والسلام والاستقرار. وكل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد محمود علي يوسف قال البيئة الأمنية في إفريقيا اليوم بقت بالهين مؤقدة وده بسبب المشاكل هنت السلاح والبرجال أم بين الدول خاصة في الإرهاب والتهديد الإنغانغر وعدم الاستقرار السياسي. نذكركم بكونه وقت ما شال الكلام رئيس الوزراء السفير ألمي هالينا الكام مسألة لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو قال لابد نشوفه عديل ونفكروا عديل في الأسباب اللي بتجيب المشاكل وما في سلام دائم بلا مؤسسات قوية وبلا سيادة هنت القانون وبلا حكم رشيد وبلا عدالة. ألمي هالينا قال لازم نخط حد للقتل ودا ما بالضرورة هنقطين حد للمشاكل لأن السلام الحقيقي ببدأ وقت ما السلاح بدلي والشات بتدعم في قوين التحذير البدري والاستجابة الأجلة هنت القارة في خطين حد للمشاكل في لب الاتحاد الإفريقي.
0: في المطار الدولي حسن جاموس كان استقبل الوزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم أحمد استقبل وفد واحد جاء في بلدنا تشاد. الوفد مكون من التحالف العالمي هنا الفاكسيناسيون غافي ومنظمة الصحة العالمية أومس. الوفد جاء في بلدنا تشاد في إطار زيارة للعمل ومساعدة للحكومة في الخدمات الصحة وخصوصا في المجال هنا الجهاد ضد الشلل هنا الأطفال. مصطفى بشار محمد
2: عشان يدعموا جهود هنا الحكومة التشادية بالتعاون مع الناس اللي بيدعموها في مجال عن الصحة. جات الزيارة عن الوفد الكبير من التحالف العالمي للقاحات والتحصين غافي ومنظمة الصحة العالمية أوميس. والوفد ده يتكون من المديرة النائبة للبرنامج التحصين شوشوكي ناتيا والمديرة المكلفة بالدول المتضررة من الأزمات المختلفة كوليت سلمان والمسؤول من التنمية الشاملة بالتحالف كريس إلياس ومدير الصحة العالمية في أفريقيا جانابي محمد جو لبلدنا تشاد عشان يشوفوا الخدمات عن الصحة وكيف الدعم ماشي ويجيبوا الدواء عن التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في بلدنا تشاد. ومرض عن الأطفال قاعد ينتشر كتير في كتير من تراب بلدنا تشاد. ووقت لقام وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد بمطار حسن جاموس ومعايا أمال هنا الوزارة والمنظمات الصحية اللي بتخدم في بلد نجات وبعد ما لقوا استراحة بالصالة الكبيرة هنا الزوار مشوا إلى المكان الخطوليم. والزيارة دي تدخل في إطار التعاون عن بين تشاد والناس اللي بدئموها في كيف يجيبوا الدواء ويوفروا للأطفال الدقاق الرعاية الأديلة ويحاربوا ويمرقوا المرضاي عن الشلل الأطفال من بلدنا تشاد.
0: دائما في أخبار الصحة اليوم يوم 31 أوت أغسطس 2026 ده بوافق اليوم الإفريقي عن العلاج بالشجر الطب التقليدي. وبالمناسبة دي المدير العام في الوزارة هنت الصحة العامة والوقاية هي مرجي جي تنغار كان قدم للأمة التشادية بيان كلم فوق في الأهمية انت الطب التقليدي ولا دور القائد بلابة في العلاج وهج في الجهود انت الحكومة القائدة تسويها عشان تنظم الدواء عن الشدر في بلدنا الجادة. في أخبار الأقاليم في مدينة مندوك كان بقت واحدة ورشة تدريب تقص التجوه عن الجودة انت القراية في المدارس. من مندوك يورينا بالتفاصيل عمر محمد تاموسى.
3: الوقت دي بيحسن وباح الجودة عن التعليم ولتيد عن بعض من الأمال عن المنظمات والجمعيات عن المجتمع المدني في تخطيط عن مجال التعليم وشجعان الجراية هنت البنات رئيسة التلبيسة سيرفا كليل في كلمتها بالمناسبة شكرت السلطات المحلية وقالت

0: فتحان للخدمات انت الورشة ذكر الجيتا وأكد في كلمته بالأهمية اشتراك على الجمعيات والمجتمعات المدنية في دعمها للعملية التعليمية خاصة في المناطق الريفية. أيضا السفر في حكي روزي ألي ثبت بضرورة تكاتف انت الجهود بين السلطات المحلية والجمعيات ليحققوا أهداف انت التنمية المستدامة في مجال هنا التعليم، وطلب من المشاركين اللي يركزوا شديد عشان يموجوا بنتائج سمها ويطبقوها في أرض الواقع. ونذكركم الورشة دي لما أكثر من 30 مشارك ومشاركة وجو من مختلف أقسام البتنكب في مجال عن التعليم. ستستمر الورشة دي لمدة 3 أيام. من مدينة مندو عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية السعودية.
1: في أخبار الرياضة، بدأت أمس في العاصمة الجمانة في استاد ديجيل البطولة الوطنية هنتشات حول البطولة هنت التيكاندو. كان شرفه كثير من الرياضيين اللي جو من مختلف الولايات. المناسبة دي كان رأسها الرئيس الكونفدرالي هنت التيكاندو محمد عمر إدريس. يورينا بالتفاصيل.
2: بدأت في ملعب هنت ديجيل الرياضي في العاصمة الجمانة منافسات هنت البطولة الوطنية التشادية للتايكوندو، وده للناس الكبار بمشاركة رياضيين بيمثلوا مختلف الروابط الإقليمية في تشاد، وده في حدث مهم بوصف وبكشف المواهب هنت الرياضيين وبقوي حضور هنت الرياضة هنت التايكوندو في المستوى الوطني. رئيس الكونفدرالية التشادية للتايكوندو جيما دومنو جينا رأس افتتاح هنت البطولة التستمر يومين وتشهد منافسات في جانب الرجال والسيدات. رئيس الكونفدرالية نوجينا قال البطولة تمثل محطة مهمة عشان بعرفوا فوق مستوى هنت الرياضة وبيختاروا الأناصر الجاهزة والتشارك عشان تمثل تشاد في المسابقات الإقليمية والدولية الجاية. جيما دوم شكر مشاركة هنت الوفود الجايين من مختلف أقاليم تشاد عشان بجوا بيشاركوا في المنافسة الرياضية القوية دي. أكد بكون الكونفدرالية من خلال المنافسات دي تطور الرياضة التايكوندو وترفع المستوى الفني للممارسين وتقوي كذلك هنت الانضباط والروح الرياضية والتقارب بين الشباب التشادي. نذكر بكون ملعب هنت ديجيل الرياض في خلال يومين من البطولة بقى فوق منصة عشان بوصفوا مهارات هنت الرياضيين والمن المتوقع عشان تساهم في المنافسات ويوصفوا مواهب جديدة تقدر تمثل تشاد في المحافل الرياضية المختلفة.
1: شكرا للزميل محمد عمر إدريس. الساعة 7:28 في استديو راديو تشاد، نفس الساعة في مندوب وفي كل الولايات. خلاص بذلك كملت نشرة الأخبار. إن اليوم فجر الصباح والفترة والنشرة نذكر بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على مهلنا شارك أمس في أعمال الدورة الاستثنائية رقم 21 انت الاتحاد الأفريقي. كان مسألة رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس جديدنا. والوزير النصي العام الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد استقبل وفد واحد من تحالف جابي والمنظمة هنت النصي العالمية أونس. لنشر الكرنة جهزوا الزملاء في قسم الأخبار حجي هو حبيب عمر مصطفى بشار محمد، وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس محمود قصر. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار سعيد.
3: قولوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

37 دقيقة في الاستديو على راديو تشاد بعد ما سميت نشرة الأخبار وسميت الشويدة غني نواصل دائما ببرامينا بغسم الروبي من مجمعنا دبلغنا ودار الطاهر محمد صالح قاعد في كارتية ديق الرياض يبلغ مبرقان أخو ده اسمه إدريس محمد أحمد مرك من يوم الأربعاء مرك من البيت ومرك وما قبل البيت طاهر مهما صالح يطرب من كل نارم كان لقاء ولا شاف له يودي بكان البونسرية القريبة ليا ولا ينادي برمى التلفون 66-16-93-75 ولا 96-11-20-05 ولا 66-56-11-10 ولا 98-51-04-80 ولا 65-42-09-05 ولا 91-43-09 إدريس محمد أحمد هو لابس تي شيرت أحمر ولابس سيرفيت أخضر ما طلب من كل أنا كان لي جاري ودي بكان الكومسيري الكريبي

الساعة 7:43 دقيقة في الاستديو، أنا راديو تشات مواصل دائما ببرمنا بقسم الأوروبي من المجمعين الطاهر محمد صالح ساكن في كاتيه دي الرياضة. يبلغ بودارهنا أخو دا أسماء مهم أخو أسماء إدريس محمد أحمد مركة من يوم الأربعاء وما قبل البيت ما طلب من كلنا نعلم كان لقى الولد داي ودي بكان الكمسارية اللي قريبة لها ولينا دي برمى التلفون سوزان سيس سيس كاترابين تريس سوزان كنس ولا 96 11 20 05 ولا 66 56 76 10 ولا 98 51 04 80 ولا 65 42 09 09 ولا 91 43 09 09. مطلوب من كل الناس قال اللي الولد إدريس محمد أحمد ده لابس تي شيرت أحمر وسيرفيت ما أخضر ولد رقيقه طويل ولونه فاتي وبهجي كلام قرآن وكلام عرب. والولد ده يعني بهجرة تقيل هجي ما بهجي أدين. مطلوب من كل الناس قال لي قاعد هاي ودي بكان لكم سريال قريبة ليا ولا ينادي برا من التلفون الحساء طريق الوقوب هو بيتم الماء بيتم أنا سكن ده قاعد فيه اللي معلومة نكرر طاهر محمد صالح قاعد في كارتيه دي الرياض يبلغ بمرقنا أخو ده اسمه إدريس محمد أحمد مرق من يوم الأربعاء من كارتيه معلومة وما قبل البيت. مطلوب من كل نعلم كان لي للولد ده يودي بكان الكمسارية القريبة ليا ولي نادي برا التلفون 66 93 05 ولا 96 56 16 10 ولا 98 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95 42 09 ولا 95
لابس تي شيرت احمر وسيرفيت ما اخضر ولا ترجيه كاتويل لونه فاتي بهجي كلام عرب وكلام قران ولكن هجرة تقيل مره واحد مطلوب من كل نعم كان دي ولا داي ودي بكام يكون سريع قريب له ولا ينادي برم التلفون ولا يودي ولا ينادي برم التلفون الله السيطرة ينال له كله دا كل بلاغنا وفى السلطان جلالة السلطان محمد إجلك شالا كاسر الحاج بيشي جيمي موسى جيمي شيخ عزيز محمد شيخ عزيز محمد النصيب مسار بنية دقية بنية هارون بنية عمر صالح أجيد الضيف الضيف أحمد الضيف محمد بنغاي محمد بنداي مكايلة مكايلة بشارة دناء جيمي خالد محمد جبرين دونغوس الغوني جبرين غزالي الإمام محمد شانكو يونس التمير الغالي محمد والسيف مرسال خميس شيخ عثمان الفاروق بلاما اللوان جدة بلاما الشيخ اللوان الحاج حسن محمد بلاما هارون عمر شين سماعين جبرين عبد الغادر مصطفى بلاما حسن حسيني بلاما مهمت عمر بلاما اجيت عمر ادريس ولد الرئيس فيلي محمد بلاما عثمان هارون بلاما عبد الرحمن بلاما عبد الرحمن بلاما الحاج جومبو بلاما الحاج جومبو بلاما هارون ادم بلاما بكر هارون بلاما جد ادم الحاج بلاما جد هارون بلاما إما نكاسة أسرة وكيل موسى أسرة محمد مسار بلاما محمد أخي بلاما محمد أم سنيتي بلاما آدم الحاجة بلاما حامد موسى الحاجة أزرق موسى عمر كماندا بلاما عمر يعقوب الشيخ محمد امبريا اسره كريشا علي اسره الشريف ساكن اسره صالح كاتشو اسره الشريف هنا اسره الشريف احمد ابكر ديليجي محمد كاسر جدة رمضان أسرة شيب ورخيصة أسرة حسن ولد الحاج سيد عمر الشريف محمد شوى أسرة أبكر أبن نصيب أسرة الشريف أمبدي أسرة المادي يونس أسرة القوني دنا مهمت
الشريف البشير إبراهيم، أسرة الشريف بندا بن بن أنغاي، دنا دونغوس، أسرة حسن زريغا، كلهم في الفوات، اللوان فايو، ديليجي إدريس، ديليجي إدريس الكاس، ديليجي إدريس عبد الله، ديليجي إم أجيد، ديليجي موسى آدم إدريس، موسى آدم إدريس، ديليجي أبكر كازي، ديليجي الحاج آدم، كلهم في كيسة، بلا ما زيادة، بلا ما عبد الرحمن، كلهم في هريبي، فكي سالي رماتة في أب قوية، الشيخ محمد المصري، بلاما لبيان، بلاما آدم الشيء الشنيفري، بلاما طاهر محمد الوكيل الصالح جدا، أسرة كنغوري محمد، أسرة كندي كلهم في إفنة، أسرة حمدان فريدينا، ألقوني آدم مصطفى، الشيخ صالح فلجة، بلامة عبد الرحمن هارون، كلهم في المردو، في المردو، اللوان إبراهيم الجد مهدي، اللوان جبرين دونغوس، اللوان فليجة حسن فليجة، فكي موسى جومبو، بلامة جد المدير، كلهم في أمبتي، أمداي عبد الله في كدنجر، بلاما أمداي هارون، بلاما محمد أبجوجة، بلاما النور محمد، كلهم في مليسايات، كلهم في مليساية، عبد الله عثمان في لقبي، يبلغ بحزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا بتهم كسيرة بت دقية بني، ماتت أمس بلحت في الجامع، انتهت البلامة بيشي جيمي، والصلاة كمان يسووها لمبل الاثنين في الجامع، انتهت البلامة بيشي جيمي كانتون قدادة. الساعة 57 دقيقة، نواصل دايما ببرا من أبا قسم الله ربي من اليوم.

قولي سلام ورقوم. أما ها قولي سلام ورقا مرة زين قولي سلام ورقوم. أما بيت البخاف الله أما وين بيت البذر مكة مرة زين بيت كي مقابلنا بيت جمعين يمشي نهوت إدنا أسجدي لنا من إجابة جاب لنا دوت أنا خايفوتا كبير القرية قلو قول من سمى كبير القرية قول البنات تمى دق لنا عربة مثلك رقبي تمشي لا أخذ بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دبلي فرد قلم زرقة أسجدي لنا من إجابة زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيته زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال نقول شجرة خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من أجاويننا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلاو زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابي خل يا البندا اما هو يقولي سلام ورقه كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا وين من عدم اين بقيت نجدة بيت البقر اين بقيت كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هي اللي بيجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالد بلا جابة الهلوف خالد بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجله بقت طبقة القرنق وقف على القجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا ترى البخاد ربي بكم قشمة كم زولا ماشي على لونا الكاتي راسه بجي سلقة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أن أمشال طرق جابة والأيد راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بجي رقبة أسجدي لنا من إجابة جو سقري منا صبا جانا جو سقري منا صبا جانا في بشة طقة نقاقيرة في آتيا ود مكاتيبة في مل في كسقة أتفلطة أزاك الوالي شيراتة بجين تسعي قال دي شيلي هدو هطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جا قمتيه تلقى الطلاق فيه قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديولة سنين تقري سنت سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديولة سنين تقري فوق القنقو قم كتل ولده فوق البيت قم خنق مرته شال البيت قدر هك اللي باجن كي بمضي قداد دقني قال سبينا الزين ما نكتسي وكي قال انك السقادي ديولة سنين تجري سبينا الزين ما نكتسي وكي قال انك السقادي ديولة سنين تجري في جفيتة قم فنيق الله في باقي تسرع يلو بيا قال سبينا الزين ما نكتسي وكي قال انك السقادي ديولة سنين تجري سبينا الزين مالك تسوي كذا لانك السقادي قيلة سنين شقري شوف الدقل انطرة تتنى بقراك زي حتى سبينا ناشي فقد السموك طالب على كسبي الدبوق الزين فوق النمل كادي سبينا الزين مالك تسوي كذا لانك السقادي قيلة سنين شقري السجادي لانا من اجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا
أبتبغ أشار رقد فوق أسكين قادة للخرزة أسلق قمة دور فوق مساريني كل ما لا شبكة لقي منه كل قبك سبعة أما هو يقول سلام ورقة البودة لارشة الدوسة في قد فوق الكرباج إنه لا قد سروة سبب في البحر بريلة بدون برمو ما في زولن إلا بيجيب ولده ما في زولن إلا بيجيب مرتا شتى سبالة تقولنا دكور همرة سن سكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلي لنا أقف أنجم قاتلنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا عقيف أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدى أرضى للي يا للي أولدى جيجت تمانة هيسابة ملقى جيجت تمانة هيسابة ملقى ويبوركو بالججة قد جواده تبكر في الندى قد جواده تخرد القنقشة قد جواده تهل بقرة ويبارك بالقججة قد جواده تركب جودلة ويبارك بالقججة قد جواده تهل شرش القدلة قد جواده تكش الهجلة ويبارك بالججة قد جواده تاب السلطنة قد جواده تاب الفقرة قد جنان ريب الدلال فيها أردللي يا للي أولدى الجدار يمسى ومسألة الجدار يمسى ومسألة دبوها من قدام أزبان اللي جينا قايد من ورا الجدار يمسى ومسألة زرب لي زرايب أربع فطاهن كمشا الجدار يمسى ومسألة مشد بابا لوبياهم سللا الجدار يمسى ومسألة بشي بحر الرقايق الهود لقطة الجدار يمسى ومسألة سوى لي زمي سوى لي برا بوكو كابا بطئين في التمسى الجدار يمسى ومسألة بقري هو طار في السماء ولا عندنا بيارة كان نمشي نلقى أرض ليلي يا ليلي هون البنات.

أيوة والمبدي مكمل كل شيء لأجل بدنا نخط برا من أبغى اسمه الله بيهنا اليوم الصباح اليوم يوم الاثنين يوم 31 شهر أغسطس يعني آخر يوم أنا شهر 8 سنة 2026 75 دقيقة سميت من أول دغنوية سميت بلغت مالية والرسمية سميت نشرة الأخبار يا دغاني مختلفة خدمكم في مكان الفنان محمد قصرة مناصر زملائنا القديم في كريدي صنفيل فتشيس ودغني هارون ومصالح نخلو بكل سنة الكلام قديش هنتابلكم برامج بكلام صراحة هنا من دمينا رديك في أمان الله.

السلام عليكم. سا غوزية دقيقة مرتطو زي ساتروني كهر راديو تشاد استدر غيني سا غوزية دقيقة مرتطو زي ساتروني مصرو برخاز الفايلار جو موكار لغا مسكري دقيقة دقيقة ما تركو لبارتن دانا كو جيكي دونن كو جيكا مان دي مراندرا غريدية سانفل چكان شكرتر آن دي مراندرو كهر ريجي كابين تكنيك دا چنغانا ساوي كرن كريو كهر ميكرو دا چنغانا سالي محمد سالي saga ke sangwe kren kren gerde donna ke no la bara fatarga sa kabin technique

0: أوين الذهب لفيرو في زندوا في
1: أي مولى
0: ما دام بعد كرتش طرنا أم طرنا عنجن
1: أي مولى
0: ما دنا كلارو كرتش سكر كيرنا أم طرنا عنجن
1: أي مولى
0: إليزابيث سامي مطول تاجيكا سيتي كريمة غماركا ردي اشارينا دروس إليزابيث يتنمى بنتيني شكلها نرتاري

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رونكا فيكي ديغي تروخ راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان إذا الوطنية التاجية دي تريوخ نيه دوك موجي دي سيرو فو كارسو فاسل موي ميغا يسترن كلمتك رونكا فيكي شنال سي منتاب كابين تكنيك

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: فقرات مختلفة ومتنوعة،
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا. كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
3: لا لي بوبلاسيون سو سالمو بو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.

الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هنا الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد تشير ساعتنا الآن إلى 5:56 حسب التوقيت المحلي لمدينة أنجمينة وضواحيها. المستمعين الكرام من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية أحييكم وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم الاثنين 18 من شهر ربيع الأول لسنة 48 و400 الهجري الموافق 31 من أغسطس لعام 2026. المستمعين الأفاضل، ففي تمام 6:00 ستتابعون إلى نشرة الأنباء، وبعد ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل وإياكم إلى 6:30 وهو موعد برنامجكم والذي يتناول أهمية الصحة في المجتمع. المستمعين الأفاضل، يقدمكم خلال 45 دقيقة في الربط والتنشيط محدثكم آدم صابون موسى، وفي الهندسة الإذاعية الفني السنوي. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل في القواعد.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما داخل مباني أونما، وإلى مسامعكم نشرة السادسة من تقديم الزميل حسب الكريم محمد سيد أبازين. مساء الخير.
1: مساء النور صابون المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، وبداية ما أبرز العناوين. رئيس الجمهورية يكرم بلقب بطل التطعيم ومكافحة شلل الأطفال بحوض بحيرة تشاد من قبل شركاء البلاد في المجال الصحي، والبلاد تحيي اليوم الإفريقي للطب التقليدي الذي يوافق 31 من أغسطس من كل عام. رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس محكمة الحسابات البروندي، تعزيز التعاون بين المؤسسات البلدين كان من أبرز محاور اللقاء. والصفحة السوداء، البلاد تفقد أحد عمال الإذاعة الوطنية الصحفية خديجة محمد طاهر إثر علة مرضية. مرحبا بكم. أجرى صباح اليوم رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس زي بيتنو لقاء مع ممثلي المنظمات الدولية المعنية بمجال اللقاحات والتطعيم بدول حوض بحيرة تشاد. تيجان مصطفى محدي والتفاصيل.
2: تتعاون تشاد بشكل كبير مع شبكة واسعة من الشركاء المحليين والدوليين لدعم استقرارها الاقتصادي وتنفيذ خططها التنموية الطموحة، وخاصة تطوير القطاع الصحي وتحسين خدمات الرعاية الطبية للسكان. وقد أحرزت تشاد تقدما ملحوظا في اللقاحات والتطعيم ومكافحة شلل الأطفال والأمراض المعدية، مما جعلها تتصدر قائمة دول حوض بحيرة تشاد، الأمر الذي تنظر إليه ثمان منظمات ومؤسسات دولية معنية بهذا المجال باعتباره نجاحا يستحق التهنئة والتكريم. ومن هذا المنطلق استقبل مشير تشاد محمد إدريس دابيتنو بقصر تومي 12 ممثلا لثمان منظمات ومؤسسات دولية معنية بمجال اللقاحات والتطعيم في دول حوض بحيرة تشاد. ويمثل هؤلاء الشركاء كل من منظمة الصحة العالمية اليونيسيف، مؤسسة جيتس، مؤسسة أليكو أنغوتي، مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، صندوق الأمم المتحدة للسكان، التحالف العالمي للقاحات والتحصين، ومنظمة روتري. وخلال اللقاء هنأ ممثلو هذه المنظمات والمؤسسات رئيس الجمهورية على التزامه وانخراطه المباشر والراسخ لصالح تعزيز التطعيم في البلاد، مما جعل تشاد شريكا أساسيا يعتمد عليه الشركاء في تعبئة قادة الدول الآخرين في المنطقة. وقد صرحت السيدة زويرة يوسف الرئيسة التنفيذية لمؤسسة أليكو أنغوتي أن اللقاء مع رئيس الجمهورية كان وديا ومثمرا، ووصفت مشير تشاد بالقائد الرائد في مكافحة شلل الأطفال والأمراض المعدية في منطقة بحيرة تشاد. وبناء على ذلك تقدمت مؤسستها بالتعاون مع مؤسسة جيتس بطلب إلى رئيس الجمهورية بصفته راعيا لهذه الجهود لحشد همم رؤساء الدول الآخرين في المنطقة وتنسيق المساعي المشتركة من أجل استئصال شلل الأطفال ورفع معدلات التطعيم. وأفادت ممثلة مؤسسة أليكو أنغوتي أن الشركاء ونظرا للجهود الحثيثة والتقدم الملموس الذي تحرزه جمهورية تشاد في هذا المجال، التمسوا من رئيس الجمهورية تولي هذا الدور القيادي. وقد أبدى المشير محمد إدريس دابيتنو قبوله وموافقته، وذلك استشرافا لمواصلة العمل المشترك لضمان تلقيح جميع أطفال المنطقة وحمايتهم من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم. وعلاوة على ذلك قدم الشركاء دعوة إلى رئيس الجمهورية للمشاركة في حدث كبير سينظم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور المانحين بيل جيتس وأليكو أنغوتي على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقادها في الفترة من 8 إلى 22 سبتمبر 2026.
1: في ذات الإطار منح رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دابيتنو لقب بطل التطعيم ومكافحة شلل الأطفال بحوض بحيرة تشاد، وذلك من قبل شركاء البلاد من المانحين والفنيين. خليل حسن صالح.
3: تقدير للجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دابيتنو في التطعيم ومكافحة شلل الأطفال، توج اليوم رئيس الجمهورية بطلا للتطعيم ومكافحة شلل الأطفال بحوض بحيرة تشاد. الجائزة كانت بمبادرة من الشركاء الفنيين والمانحين الذين ينشطون إلى جانب تشاد في مكافحة الأمراض والوقاية منها. وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم قال إن هذا التكريم جاء في وقت تشهد فيه المنطقة أزمات متعددة، منها التقلبات المناخية والأوضاع المتأزمة في دول الجوار واستقبال اللاجئين والنازحين وندرة التمويل الدولي مع استمرار زيادة الاحتياجات. وعلى الرغم من هذا الوضع الصعب، لا تزال تشاد صامدة وتحقق نتائج إيجابية أدت إلى القضاء على الكزاز الوليدي والتهاب السحايا من النوع ألف، بالإضافة إلى وقف انتقال فيروس شلل الأطفال. وتؤكد هذه النتائج التزام رئيس الجمهورية بتحديث النظام الصحي بالبلاد. وأشار الوزير إلى أن هذا التمييز يلزم البلاد ويعزز من إصرارها على إنشاء نظام صحي أكثر كفاءة وقوة، بحيث يتم تعزيز الرعاية الصحية من أجل استعادة الثقة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية والشركاء. أما ياسينتي دي فوندوفيلا محافظ منطقة روتاري 9150 قال إن النتائج التي حققتها تشاد تتماشى مع سياسة روتاري، وأن هذا التكريم جاء تقديرا لمسيرة حافلة بدأها مشير تشاد الراحل إدريس ديبيت نو، ولا زالت تشاد تلتزم بهذه المسيرة تحت قيادة المشير محمد إدريس ديبيت نو، مؤكدا التزام الشركاء ودعمهم لسياسة رئيس الجمهورية في تحديث النظام الصحي بالبلاد. المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف جيل فانغ نينو فقد ثمن عاليا هذه الجهود، مؤكدا أنه لا تزال منطقة حوض بحيرة تشاد بحاجة إلى تنسيق أكبر بين الدول الأعضاء ومشاركة قيادتها لتشمل عمليات التطعيم أبناء الرحل والأطفال في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها. هذا وقد سلم الجائزة إلى رئيس الجمهورية الرئيس المدير العام لمنظمة جيت الدكتور كريس إلياس. المشير محمد إدريس ديبيت نو أعرب عن امتنانه لهذا التقدير، وقال إنه تكريما للمواطنين والعاملين في القطاع الصحي بالبلاد، وأضاف إن صحة المواطنين ليست مجرد بند في الميزانية، بل هي أساس الأمن الوطني وأهم استثمار لمستقبل الأمة التشادية. مذكرا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو بأن فيروس شلل الأطفال لا يعترف بالحدود الوطنية، ولن يكون هذا التتويج نصرا نهائيا إلا إذا كان جماعيا ومتكاملا وعلى مستوى المنطقة. وقد أطلق رئيس الجمهورية مبادرة لإقناع صناع القرار في شبه الإقليم وتضافر الجهود من أجل بناء حاجز صحي منيع مع إعطاء الأولوية للمناطق الحدودية والسكان الرحل. كما وجه رئيس الجمهورية الحكومة التشادية بعقد المنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول شلل الأطفال وتعزيز الوقاية في حوض بحيرة تشاد وهنا في العاصمة أنجمنا.
1: إلى هذا عقد صباح اليوم وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم عقد اجتماعا مع الشركاء الفنيين والماليين بالإضافة إلى مسؤولي الوزارة، وذلك لأرض الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الجانب الصحي. مصطفى بشار محمد.
4: جمع هذا الاجتماع الشركاء التقنيين والماليين في القطاع الصحي والمسؤولين من وزارة الصحة العامة والوقاية برئاسة الوزير الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد، كما ضم الاجتماع ممثلين عن التحالف العالم للقاحات والتحصين غافي ومؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة أليكو دانغوتي ومنظمة روتاري الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية. وفي البداية أكد الوزير مجددا إن الصحة عنصرا أساسيا في أجندة رئيس الجمهورية التي تركز على تحديث النظام الصحي ودعمه، كما أشار إلى الاجتماع الصحي الشهري الأخير الذي ترأسه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو تحت شعار تعزيز التحصين، موضحا بأن هذا الاجتماع يتيح للشركاء تقييم الجهود التي بذلتها الحكومة لتحسين المؤشرات الصحية. وأكد الوزير بتوجيهات من رئيس الجمهورية سيبذلون جهودهم، ولكن لا تزال هناك تحديات، ومن بين هذه التحديات مساهمة تشاد في شراء اللقاحات. وتناول العرض التقديمي الآخر المقدم للشركاء وباء الكوليرا الذي أصاب ولايتي حجر لميس ولك، بالإضافة إلى مدينة أنجمينة. وأمام هذا الوضع المقلق لم تدخر الحكومة بدعم من شركائها التغنيين والماليين جهودا لضمان توفير الرعاية الكافية للمرضى. وقد أتاح هذا الاجتماع للشركاء المشاركين للاطلاع بدقة على الوضع الصحي في تشاد، وبينما أشادوا بجهود الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية في مواصلة العمل، وأكدوا مجددا التزامهم المشترك لمحاربة شرر الأطفال من البلاد.
1: احتفلت اليوم البلاد باليوم الإفريقي للطب التقليدي الذي يوافق 31 من أغسطس من كل عام. أحمد خميس جمعة يعود بنا لأبرز النقاط للاحتفال بهذه الدورة.
5: يقصد بالطب التقليدي مجموع المعارف والمهارات والممارسات الصحية القائمة على النظريات والمعتقدات والتجارب الخاصة بمختلف الفئات، ويعتمد ما يقرب من 80% من سكان أفريقيا على هذا النوع من الطب لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الرعاية الصحية. ويعد الطب التقليدي مكملا للطب الرسمي والعلمي الذي يعرف أيضا بالطب الحديث أو الطب التقليدي المعتمد. ويأتي الاحتفال بالدورة 24 لعام 2026 تحت شعار التفكير في جهود البحث والتطوير في مجال الطب التقليدي من أجل تنفيذ التغطية الصحية الشاملة في المنطقة الأفريقية. وترى وزارة الصحة العامة والوقاية إنه من الضروري تهيئة الظروف التي تسمح بتحويل هذه الإمكانات تدريجيا إلى موارد مفيدة تسهم في تحسين صحة السكان. ولتجسيد هذه الإرادة والرؤية نفذت الوزارة بالفعل عدة إجراءات لصالح الطب التقليدي والدستور الأدوية التقليدية، من بينها تعطير ممارسي الطب التقليدي وتدريبهم وتعزيز التعاون معهم ووضع إطار قانوني ودعم البحث وتطوير الطب التقليدي. وإضافة إلى هذه الآلية الخاصة بالدعم والتأطير، تكثف وزارة الصحة العامة والوقاية جهودها لدى الشركاء الفنيين والماليين من أجل دعم تشاد في مجالات البحث والتنظيم وتطوير الطب التقليدي بما يخدم رفاهية السكان. ويهدف تطوير الطب التقليدي إلى المساهمة في تمكين جميع السكان من الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها في أي وقت دون التعرض لصعوبات مالية تشكل عائقا رئيسيا أمام الوصول إلى خدمات صحية ذات جودة. وتنسجم هذه الرؤية مع تطلعات رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، الذي جعل تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز النظام الصحي ضمن برامجه 12 ذات الأولوية في برنامجه السياسي.
1: استقبل ظهر اليوم رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي استقبل بمكتبه رئيس محكمة الحسابات البروندي ليوبول كبيرة، الذي وصل إلى البلاد في إطار زيارة عمل. وقد تمحور اللقاء حول تبادل الخبرات بين البلدين ومدى تعزيزهما. عزة لعلو.
6: اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي مع رئيس محكمة الحسابات لجمهورية بروندي ليوبول كابيرا يأتي في إطار التعاون القائم بين تشاد وبروندي. كما بحث الطرفان في هذا اللقاء عدد من القضايا المتعلقة بمحكمتي الحسابات في بروندي وتشاد، إلى جانب تعزيز التعاون بين المحكمتين، حيث أوضح رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي عن دور المؤسسة التشريعية في متابعة تقارير محكمة الحسابات باعتبارها ترفع إلى البرلمان، مشيد على أهمية التعاون بين السلطات الرقابية والتشريعية لضمان الشفافية والحكم الرشيد. وبعيد خروجه من المقابلة، صرح رئيس محكمة الحسابات لجمهورية بروندي ليوبول كابيرا أنه بحث مع رئيس مجلس الشيوخ مسألة الإصلاحات الجارية داخل محكمة الحسابات البروندية، وشملت الإصلاحات مراجعة الإطار القانوني وبرامج تبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة. كما أكد الوفد بأن زيارته لتشاد تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحكمتين التشادية والبروندية.
1: استقبل أصر اليوم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلانجار لارمي جاك استقبله بمكتبه بعثة المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وقد تبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بالمصالحة والعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان. عبد الله هارون آدم.
7: يهدف اللقاء الذي جمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارمي جاك مع بعثة المركز الدولي للعدالة الانتقالية الذي يقودها الخبير دي جي جيبيري إلى جمع المعلومات وتبادل الآراء مع مختلف الأطراف المعنية بشأن القضايا المرتبطة بالمصالحة والعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان وتعزيز السلام في تشاد، وكذا عرض المعلومات حول مهمة التقييم المعمق للمركز فضلا عن المحاور الرئيسية للمشاورات التي تعتزم إجراؤها مع مختلف الفاعلين الوطنيين. هذا وعقب خروجهم من اللقاء أوضحت الخبيرة بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية سلوى القنطري للصحافة العامة والخاصة أن أهم ما دار في هذا اللقاء
8: كيفية دعم مسار العدالة الانتقالية في تشاد مع احترام الخصائص المحلية لهذا المسار، ولا يتم الاقتصار في ذلك على العاصمة جمنا، ولكن أيضا بزيارة بعض الجهات في تشاد كأبشي وبول وموندو للتعرف على مشاغل المجتمع المدني في تلك الجهات، لكي تكون أيضا لنا رؤية شاملة أكثر وفهم أعمق لحاجيات المسار.
7: يذكر بأن مهمة بعثة المركز الدولي للعدالة الانتقالية هنا في تشاد تتمحور حول جمع ملاحظات ومساهمات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية وحماية حقوق الإنسان ومسار المصالحة وتعزيز السلام في تشاد.
1: في إطار تواجده بمدينة أبشي في إطار زيارة عمل عقد يوم أمس وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة لقاء مع السلطات الإدارية والأمنية والقادة الدينيين وممثلي المجتمع المدني والشباب. تقرير حسن عثمان علي.
9: تركزت المباحثات حول الإدارة الصارمة لأملاك الدولة وآليات تخصيص واستغلال الاحتياطات العقارية التابعة لها. وخلال مداخلته قدم المندوب العام للحكومة لدى ولاية والداي الجنرال إسماعيل متجربو عرضا حول واقع الوضع العقاري في الولاية، مشيرا إلى تعقيدات إدارة هذا القطاع خاصة بعد الحريق الذي تسبب في تدمير إدارة المسح العقاري عام 2012. من جانبهم قدم فنيو الوزارة توضيحات حول الإجراءات المتعلقة باستخراج سندات الملكية العقارية إلى جانب الأراضي التابعة للملك العام للدولة. وفي كلمته أشاد الوزير محمد السليك حلاتة بالجهود التي يبذلها العاملون محليا، وأعلن إعادة مفتش المسح العقاري والتوبوغرافيا السابق في ولاية والداي ونائبه إلى مهامهما. وبخصوص تخصيص جزء من ساحة تاج الدين بمدينة أبشة لباعي الذهب المحليين، أشاد الوزير بهذه المبادرة واصفا إياها بأنها رافد حقيقي للاقتصاد المحلي. كما أكد وزير استصلاح الأراضي والسكن والتمدن محمد السليك حلاتة أن احتياطات الدولة العقارية غير قابلة للنزاع.
10: قانون بقول شنو؟ بكان هنا الحكومة فوق ديكري وأنتوا لإنستيتيوشن أرمي ليه نجنون تلبكاننا اللي تنفذ به ديكري آخر، ديكري أنيلاسيون دابور أنا الرئيس في الديكري الأول قايد وديكري آخر لتوزيع البقر ده القانون بقول مشين.
9: نذكر بأن اللقاء شهد حضور المنتخبين المحليين والقادة الدينيين والزعماء التقليديين والفاعلين الاقتصاديين وممثلي الشباب، حيث عبر الجميع عن تطلعات السكان مؤكدين ضرورة اعتماد الشفافية الكاملة في عملية التخصيص القطع الأرضية بما يسهم في احتواء التوترات والنزاعات المجتمعية. أبشا حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
1: إلى هذا قدم صباح اليوم وزير الدولة وزير التربية الوطنية والثنائية اللغوية وتعزيز المواطنة الدكتور محمد أحمد الحبو بيانا بمناسبة الدخول الإداري للمدرسي الجديد 2026-2027. استمعنا جزء من البيان بترجمة محمد موسى أحمد طاهر.
11: Grâce à votre engagement, l'année scolaire 2025-2026.
12: بفضل التزامكم أمكن للسنة الدراسية 2025-2026 أن تستكمل بنجاح، وأود بهذه المناسبة أن أحيي بشكل خاص تفاني المعلمين والمعلمات والجهود المبذولة والتزام المسؤولين الإداريين والتربويين، فضلا عن المساهمة القيمة لجميع شركائنا. وتحت شعار مدرسة ثنائية اللغة في خدمة أمة واحدة، فأن السنة الدراسية 2026-2027 2024 المقبلة تفرض علينا تحديات جديدة، وقبل كل شيء تسريع وتيرة إصلاح وتحديث النظام التعليمي التشادي. ويتعين على مدرستنا أن تواصل مسيرة إصلاحها من خلال التصدي بعزم وإرادة للصعوبات الهيكلية التي تواجهها، كما يجب عليها أن تنخرط بصورة كاملة في تنفيذ نظام الثنائية اللغوية الفرنسية والعربية الذي يشكل المحور الرئيسي لهذه العودة الإدارية المدرسية. ويجب علينا أن ننخرط بحزم في جعل المدرسة التشادية جزء من مسار تحول عميق وشامل ومستدام، فلا ينبغي النظر إلى الثنائية اللغوية باعتبارها مجرد إصلاح تربوي، بل أداة حقيقية لتعزيز الوحدة والتماسك الوطني وتثمين تنوعنا اللغوي والثقافي والانفتاحي على العالم. ولتحقيق ذلك يتعين علينا مواصلة جهودنا لتحسين البيئة المدرسية وجعلها أكثر ملائمة لعملية التعليم والتعلم. ومن هنا أدعو أولياء الأمور والجماعات المحلية والشركاء الاجتماعيين والتقنيين والماليين وكافة مكونات المجتمع إلى التحلي بروح المسؤولية والمشاركة الفعالة. وعلينا أن نوحد جهودنا ونجمع قدراتنا ونسخر كفاءاتنا حول هدف مشترك واحد، وهو ضمان تعليم جيد لكل طفل تشادي.
11: garantir à chaque enfant tchadien une éducation de qualité.
1: إلى مدينة موندو، نظمت منظمة كوسيسيت تشاد بمدينة موندو ورشة عمل خاصة لقادة المجتمعات المدنية، وتناولت الورشة محاور التخطيط الدراسي سيما دراسة الفتيات. رئيس المركز الإداري لموندو الريفي مكي روزعلي هو من ترأس افتتاح أعمال الورشة. المزيد في تقرير مراسل الإذاعة الوطني في مدينة موندو عمر محمد موسى.
13: خطوة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم ورفع فرص الاستفادة منه، تأتي هذه الورشة في إطار دعم القدرات الفاعلين المحليين وتمكينهم من إعداد خطط دراسية أكثر شمولا وملائمة لاحتياجات الفتيات. وخلال الجلسة رئيسة بعثة المنظمة فيرا باسكالين ركزت في كلمتها على أن تعليم الفتيات ليس مجرد هدف تعليمي، بل هو ركيزة أساسية للتنمية المجتمعية، وأكدت أن إدماج قضايا الفتيات في التخطيط الدراسي يسهم بشكل مباشر في التخفيف من ظاهرتي الغياب والتسرب المدرسي. ومن جانبه شدد حكي روزي ألي رئيس المركز الإداري بموندو في مداخلته على أهمية مشاركة المجتمعات المدنية في تطوير التعليم، معتبرا أن مثل هذه الورشة تشكل جسرا بين الميدان والممارسة التعليمية، كما أشار إلى أن تركيز الورشة على دراسة الفتيات يعكس هما عميقا لأولويات التنمية. هذا وفي الختام الورشة أجمع المشاركون على أن هذه المبادرة تجسد اهتماما حقيقيا بتطوير التعليم من خلال التدريب والتخطيط العلمي، وأن دعم الدراسة لفتيات لا يكون بالشعار فقط، بل بخطوة علمية داخل القسم الدراسي نفسه. منذ عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبالعاصمة جميلة اختتم يوم أمس منافسات بطولة التايكوندو الوطنية بمشاركة واسعة من الرياضيين من مختلف الولايات. محمد عمر إدريس.
14: أزل الستار يوم أمس على منافسات البطولة الوطنية التشادية للتايكوندو لفئة الكبار، والتي نظمتها الكونفدرالية التشادية للتايكوندو على مدى يومين بملعب ديجيل في العاصمة نجمينة، وذلك بمشاركة نحو 200 رياضي ورياضية يمثلون مختلف الرابطات الإقليمية في البلاد. وشهدت البطولة منافسات قوية بين نخبة ممارسي التايكوندو في تشاد سعيا للفوز بالألقاب الوطنية وإثبات الجدارة بالانضمام إلى المنتخبات الوطنية التي ستمثل البلاد في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة. وأكدت المنافسات وفق المنظمين المستوى التنامي للتايكوندو التشادي، حيث أظهر المشاركون مهارات فنية وقدرات بدنية لافتة وسط أجواء اتسمت بالانضباط والروح الرياضية والتنافس الشريف. ولم تقتصر أهمية البطولة على الجانب الرياضي فحسب، بل شكلت أيضا مناسبة لتعزيز التلاحم بين الرياضيين القادمين من مختلف الأقاليم، وذلك في إطار مساعي توظيف الرياضة كوسيلة لترسيخ قيم الوحدة الوطنية والتعايش والتقارب بين الشباب. كما تمثل البطولة محطة أساسية في برنامج الكونفدرالية التشادية للتايكوندو لاكتشاف المواهب الشابة وإعداد جيل جديد من الرياضيين القادرين على حمل ألوان تشاد في المنافسات الدولية عبر التقاء العناصر الأكثر تميزا ودمجا في برامج الإعداد الوطني. وتؤكد الكونفدرالية من خلال هذه النسخة عزمها مواصلة تطوير اللعبة في مختلف الأقاليم ورفع المستوى الفني للرياضيين وتوسيع قاعدة المنافسات الوطنية بما يسهم في تعزيز حضور التايكوندو التشادي على الساحتين الإفريقية والدولية. للتذكير فإن اختتام البطولة الوطنية للتايكوندو تعكس الحراك التنامي للرياضات الفردية في تشاد وتضع أمام المواهب الصاعدة فرصة جديدة للانتقال من التعالق المحلي إلى المنافسة على منصات التتويج القارية والدولية.
1: رياضيا أيضا أشرف رئيس المجلس الولائي لولاية وادي فيرة محمد مكي آدم على مراسم الافتتاح الرسمي لدوري كرة القدم بمدينة أم ذوير دار الفواكح وسط حضور عدد من المسؤولين الرياضيين ومحبي الكرة. تقرير موسى أحمد دول من مدينة بلتن.
15: انطلقت بمدينة أم ذوير مقاطعة دار الفواكه فعاليات دوري كرة القدم وسط أجواء رياضية وذلك في إطار تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتعزيز روح التنافس والتآخي. شهدت الانطلاقة حماسا كبيرا بين فريق أسميري وفريق ألك إسبور وانتهت المباراة الافتتاحية لدوري كرة القدم بفوز فريق ألك إسبور بهدفين دون مقابل. خلال المناسبة أوضح مندوب الرياضة بالإقليم أبو يوسف طبي أن المندوبية تسعى إلى تطوير النشاط الرياضي بالإقليم وذلك من خلال تنظيم الدوريات الرياضية. محافظ مقاطعة دار الفواكه عبد الله غالينغوتي مؤكدا أن الرياضة تجمع الشباب في أجواء من الإخوة كما تسهم في تعزيز التعايش السلمي والتقارب بين مختلف مكونات المجتمع. هذا وقد أوضح رئيس الرابطة بالإقليم كريم كورما أن الرابطة تسعى إلى إنجاح المنافسات الرياضية من خلال الالتزام باللوائح والقوانين وتشجيع الأندية واللاعبين والانضباط داخل الملاعب. رئيس المجلس الولائي محمد مكي آدم داعيا إلى تعزيز التماسك الاجتماعي.
16: هسه اليوم في تيران ده نظرنا شنو شباب وشابات هي الدقاق كل مرور وده بوصف أنه الاسبور ده يلم الاسبور ده يجيب شنو التسامو يجيب الكوابيتاسيون باسيفيك ويجيب الآفية والاستخراج في البلد.
15: وفي نهاية المباراة قدم مندوب الرياضة مجموعة من المائدات الرياضية دعما للفرق الرياضية وتشجيعا لمواصلة ممارسة النشاط الرياضي. من مقاطعة دار الفواكه موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
1: وفي الصفحة السوداء فقدت الإذاعة الوطنية التشادية أحد أفراد أسرتها العاملة السابقة بالإذاعة خديجة محمد طاهر. سيرة الرحلة مع فاطمة عبد الله بركو.
17: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نسجل السيد الرئيس يونس صب الله رئيسا لجمعية القرآن الكريم بتشاد.
18: كان ذلك هو آخر صوت للصحفية خديجة محمد طاهر بالإذاعة الوطنية التشادية نسمعه في هذه الدنيا الفانية. خديجة محمد طاهر تعمل باللغة العربية الدارجة بالإذاعة وفتح المنية هذا اليوم 31 أغسطس عام 2026 بالعاصمة جمينة بعد مرض طويل ألم بها. الصحفية خديجة محمد طاهر من ذوي الأخلاق الحميدة مع زملائها في العمل، فالراحلة شغلت عدة مناسب بالإذاعة الوطنية التشادية منذ 38 عاما تقدم برامج اجتماعية لا سيما برنامج منبر جمعيات المجتمع المدني فضلا عن قراءة البلاغات اليومية والتنشيط باللغة العربية الدارجة. وعن فقدان الصحفية الراحلة خديجة محمد طاهر عبر لنا بعد أصدقائها في العمل.
19: أنا خديجة محمد طاهر لينا قاسي أنينا خدمنا صحيح زمن طويل من أنا ما جيت في راديو لقينا ما مرة طيبة وعند أخلاق ذات أنا نراقو أم بين النزات كله أنا نمشي له في البيت يا النزات كله مرة ده بجونا في البيت أي واحد بعرفه بحبيب الكل لو ما صدى ما بنسمو خلاص لربنا شيء قاسي ما فيه وده بس طريقة الكلنا أنا نمشي الله يسبر الأهل الله يسبر رفقان وزمنانا هنا في الأنما
20: أنا جينا بفرنسي أنا علم فرنسي كله هي ما قصرت أمشي لتوسو أدمشي لبوسو هي جيتا كله إلا تعلمك في العمل بس تشجيك في عمل.
18: الصحفية الراحلة خديجة محمد طاهر من مواليد عام 1969 بمدينة آتية البطحاء تركت خلفها 5 أبناء من بينهم بنت، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بأوسع رحمته وأن يلهم أهلها وزويها الصبر والسلوان وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: كما فقدت الأسرة الإعلامية صحفيا آخر وهو المراسل السابق للإذاعة الوطنية التشادية بمدينة بول محمد بلومي الذي توفى إثر علة مرضية لم تمهله طويلا، تقبل الله الفقيدين وأسكنهما فسيح جناتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختام النشرة تقبل تحياتي فريق عملها في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين، في التنفيذ الفني سانوي كريان كريو، في الإشراف العام والإخراج يوسف محمد زين. تقبل تحيات أسرة التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية. للمزيد زوروا الموقع الإلكتروني onama.td أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama.chad. دمتم في رعاية الله حفظي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: المستمعون الكرام، هكذا تابعتم النشر الإخبارية المسائية الأولى من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية بقراءة الزميل حسب الكريم محمد سيد أبزين. والآن إلى متابعة برنامجكم الصحة في المجتمع. متابعة سيدة.
1: مستمعين ومستمعات هنا راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار هنا برنامج المتنوع القاتل قدم لكم راديو تشاد، موضوعنا هنا اليوم نتكلم عن الجراح هنا التجميل في تشاد. تشاد من ضمن البلاد هنا العالم تطورت في جراح هنا التجميل، وبعض من الناس يشوفوا جراح التجميل ده سمع ويؤدل مسهر هنا الجسم، والآخرين يشوفوا عنده مشاكل وأواقف. في شندا قابلنا دكتور حسين آدم حسين أخصائي هنا جراح التجميل في مستشفى هنا النهضة، يكلمنا عن جراح التجميل. السلام عليكم دكتور.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ممكن تعرف لنا جراح التجميل ده في ممارسة هناك ونتبدلهم؟
2: الجراح التجميل ده هو ما بيوحده الريباراسيون، التقويم يقول له بالكلام.

0: وشنو جراح التجميل؟ الجراح التجميل ده هو يعني الفي بارتي عن الجراح عن التقويم، لكن يخص خاص. مثلا واحد يجي هو آفي تشانغ يعني في جسمه كده هو آفي، لكن يجي مثلا يقول مخرة ده ما عجبه، لكن ينفس أديل ولا عنده مشكلة ولا، لكن ما عجبه بس يدور ينقص هذا وهذا، ده تجميل. لكن إذا فيها شيء في مشكلة في مخرة ما يقدر ينفسه كده وبس عنينا نريباريرا، ده جراح عن التقويم. هذا الفرق بين جراح التقويم والتجميل. التجميل لما كانش مشكلة يعني يجي بس شن يعني حالة عن المخرة ولا عن أدانا ولا عن خشمة ولا عن الديدة ولا عن بطن ما أجبه وعنينا نعدله له كما هو يدوره، ده جراح عن التجميل.
1: ولماذا يتم جراح عن التجميل ده؟ ما لا نسيسو جراح
0: ولا الناس اللي سو جراح عن التجميل لا. يعني ريزون كتير قلنا، الريزون الواحدة يعني كان حاجة في ما عجبها في جلدة وفي جلد ما في مخرة في بوبير هنا وفي جفة ولا في بطنة في ديدة ولا في أنطقة، حاجة واي كما عجبها وهو يدورة يمشي خير كما هو يريد. ثاني يعني اسمه شنو الكبير في السن يعني كم جانا كبروا ده يعني تشي هنا الجلدنا ده يعني قب أجس دونك يعني الجراح هنا التشميل لا السائدة للنادم ده يعني يلقى جنس هنا والإليا جيس ولا كنزة بوردة ولا ثالث كمان مشكلة بسيكولوجية والناس وادين يعني هم ممكن خاص كما فرحانين في أسبح هنا الجلدهم ده يعني كبس عافي هم متر تشانغ، لكن بس يعني بسيكولوجية كما فرحانين دونك يجو يقول يا خي فلان عنده بكاني كده ما عجبني بريد بغيت دور بديله بكي وكي كل يعني جبيجو.
1: وده ما عنده خطورة؟
0: لا ما عنده أي خطورة، ما لا كم عنده خطورة مالي أنا نجروه. لا لا لا لا لا خطور من لو وقت اسمه ده شنو خاص كي الدكتور خصت وقال نعمل لك جراحة ده سيكي خطور ما في كم خطور في ده ولا يمشي بالتاني يجيب لك مشكلة في راسك.
1: وفي وده هنا جراحة تجميل في شاد شنو أوداك عنين عندي لك شاد كي بدين سولهم جراحة في دولة آخرين ده ما عندهم الوجب سواء التجميل مش الكبير وكي وشاد ده كمان يعني مش شنو كي
0: أنا شاد ده قلنا جيجو لديك كتير جيجو ده لي ننقصه أبين وادين يعني صدرهم كبير ومرات يعطيهم وجه في دارهم واللي حياتهم أنا أي ما يوم جاي وجاي ده ذاتك يلقى لهم قاسي وشنو ده يجو ده ننقصه لهم ورجال ذاتك وادين ده يعني شهم الجلان هنا الديد ده قلوم كبير في صدرهم يعني مش صدر أنا مركي دونك يشوفونا في صن في شوافة ده ما أجبهم جيجو كل جانا نغسلهم وإنجينا كاتنين ثلاثة حنا عادين ديدا سخير في صدر أي صدر كبير وشافتها في شوافة ديدا سخير للصدر ده ما يعني جسوا وسوا كلا نزودلهم أو نزودو بشام أو نزودو يعني بالبروتيس شام ده شام على بس نشلو ونصبوله في ديدا ليزيد أو بالبروتيس وإنجينا أيضا يعني حنا البطن كلا البطن الكبيرة كلها ننقصه وإندنا يعني حنا الوجه حنا الوجه يعني ما أجزة بعدين والوجه تشيده كلها قبنزل كان في منخر شدوقي فالا وشنونا كلها قبنزل الجراحة ده يساعد بس يطلي في بكانة فوق وناس وعدين يجوا شلاليفهم كبار بلين يقول يا خي دكتور عنده ولا شلو في ده قد نشيف ده ما أجباني ننقص عليه كل ننقص له وجيف أبين وعدين يجوا جيفهم كبير من هنا إلى هنا كبير بلين كل يجوا كل ننقص لهم فيه ناس وعدين يعني عندهم دبل منطون الدبل منطون كم قادي ده عنده شام بس أكيميلي هنا منطون أنا والدا وعنده شام ده كله غير ننقص له والفوسيد هنا نسموه كرياسيون عن الفوسيد هي بأنستازي محلية بس أيوة نسولها نقرة واهين في جو أنا جاي وجاي والأدانة الديكولي ناس وادين أدانة اللي يقعد كولي مع الرأس ديكولي مرة واي مش الله كل يجو نعدلو له والراجين السماء حنا الوجه كام كبيميكرو نيدلين وبي ار بي أيضا
1: للوجه ده يخليك
0: يكون جن نقول له أنت جيمي أي شاب
1: ودكتور في أبين حقنا أنا شادة شنو يخليهم قدين يفكروا في جراحة التجميل هل دقت هنا المجتمع الأنين عايشين فوق ولا هم بالرخبة هنا يدور يسوي تجميل
0: يعني الدنيا هسه ما أخبار قبل يجري فوق فوق أني ناس علينا كده ما عندنا استاتستيك نقوله ما لا أوين ده جايجو ده شنده ودول جايجو شنده لسه ده عندنا بعدين عندنا سنة بس وبسنة ده كل ناس كتير كتر سبيسياليتي جاي هنده ما يعرفوا يعني كتير راكي يجو ده شن شافوها جواي في جلدهم ما عجبهم ده بس يدوروا يخيروا voilà wajinda yijuda yani.

0: فو منخرم ده كبير بلين يدور ينقص يقص خير وادين شافوا ديدو من الدلة يدور يطلوا فوق الريزون ده هو كتير ما أي وادي يعني تجي ببلنت هنا منا بالنسبة للبال يعني جاي يرشان بريشون سوسيال ولا كي بريشون سوسيال هنا أنا تشد ما يليز علي أوين يمشوا يسوي شرجي أنا تجميل دونك أوين كانوا جو بس أنا التجميل لا يعني هم بس بينافسون كي شالوا خرار هنا موجو أنا يعني البريشون سوسيال لا ما أنا أكوزي Au contraire, la pression sociale, il y a des rames, parce que la société elle reste traditionnelle quand même. Je suis un entourage qui est en train de faire des choses.
1: وفي تدخلات في حاليا في تشات هل انتم قاعدين توفر امكانيات تقنيه لتكلف عن الجيران التجميل
0: ولا ده المشكله تخلف الكوده هي الكوده انا التجميل بس ناس كتير يجوا في كونسلتاسيون يسالوا يقول والله انا ندور نسي حاجه كي وكي يعني ياكل ليكم لو ما خلص انتهت الكوده على بالتاني مش ما يجي هسه المشكله ما يكون بارتو لو كان في مغرب في ماروك ما كان لنا غيرنا ده ولا في تركي ولا وين كل كم مشيتي ده تلقى يعني في الكونسلتاسيون ده الانتير ما يجي اي
1: وبدل نادم تركب تمشي طياره وتمشي مكان اخر وش عندما اخر شغل قاعد هنا ده كان خالي كل تسي
0: اي اي والله ده بس يعني الناس ما يعرفوا اي وهسه انت جوتو وشنو ده مع الديفيزيون هسه انا الريبورتاج اللي يعرفوا بان يعني التخصص ده
1: ومشي الجراحه التجميل اللي عنده مضاعفات وكان نادم سواده علاجك كيف الان انت عافك بتجي سويت الجراحه التجميل وانتك دواء شنو يصير مضاعفات مرات
0: شيء بجراحه بس بدون كومبليكاسيون ولا يبقى فعلا شغل بس نادم قاعد وجود دسول وموس في جلدنا يعني الكومبليكاسيون في لكن الكومبليكاسيون دول هم مدقك ما كومبليكاسيون الكبار ولا الكومبليكاسيون كبار بس رار كي من جينا الحمد لله ما واجهنا كومبليكاسيون فعلا لكن كومبليكاسيون اللي يجي ده يعني مش الاماتوم دول الدقاق يعني كل جيستيون انا ومحين يعني السيروم دول الكومبليكاسيون الخاف ولا الانفكسيون ولو كان جا كلها انفكسيون بعدين ننطو انتيبيوتيك انا يعني تشيله Et puis ça va aller. Complication à l'akhirin là, le mari de patient, le jara, il n'est pas satisfait. Il chiffre un résultat là. Il dit Wallah, c'est vrai, c'est une opération là, la kin. Anama Farhan, donc. زودو أو نعوسودا وده تأكل complications قاعدين أو تسوها جوايا زيادة من ال patients ده هو ما يدور دول كل complications قاعدين لكن complications دول لا سرار عنين كمين بعدين اللوكال حتى ولا 10% السمينام ده يعني ما وجدنا complications الحمد لله سكنا لسه
1: وما هي المخاطر الجسدية التي ترتبط بتدخلات يعني مش الخطورة كي يعني يتدخل في الجراحة بشكل عام كي
0: خطورة تنين بالنسبة للبنيته للأنستيزي ده وخطورة الثاني بالنسبة للجراحة كي بنفسه الأنستيزي ده خطورة ده يعني شان انت نادم جدا ننطق دواء ليه ما تهسحر كم قلنا نجروه بدون بنت ولا يبقى فالدون خطورة عن البنت لكن الاكيب هسه حقنا هناك انا البنيته اكيب ديناميك مرة وايد انا من جد كما شفت كومبليكاسيون أنا الأنستيزي كامل كما شفت من جدا سيدي سنة وشهرين ولا ثلاثة شهر أنا خدي مام ده والله إكيب كويس مرة وايد بالنسبة للبنت جا أنينا أنا رجلسة ما نعرف أوبيتو آخرين لكن في الأوبيتال رينيسانس مودرن هنا ده في سيهاشوي ده مشكلة أنا الأنستيزي ده سي رجلي نقدر نسولك يعني أنستيزي هنا يوم تمام 24 ساعة نخدم فوقك شيء سيك ما فيه ده تاني جروب أنا الخطور بالنسبة للشروجي بنفسك وهناك ده كمانيني عنينا قبل ما نسول العملية ده نورو للباسيان ده للمريض ده كل مشكلة البوسيبل يجيك ده والمشكلة دولة ننطو ببورسنتاج يعني ده كل بورسنت مشاكل ما جيجي هو صفو أنا كما قلت لك فوق من جينا ركي في كا هنا الجراح هنا التجميل ما وجدنا كامل كومبليكاسيون لكن نخبرو للمريض يعني الكومبليكاسيون كي كده قايد ممكن يجي كم جاء كمانيني نقدرو نلقلو حلال أيضا
1: وصلنا لنهاية حلقتنا شنو آخر كلمة تقدم للجراح
0: بأن هنا قدمنا الجراح على التجميل والتقويم ده في تشات جايد في اوبيتال مودرن. الناس اللي يعني بس عندهم يعني نية يسووا هذا العملية ده يعني خليه يجوا لنا في الكونسلتاسيون في اوبيتال مودرن في سي اتش يو رينيسانس ويلقونا كونسلتيو ونكلو. ما خليه يشولوا قرصهم يمشوا عند كل الناس اخرين, خليه القرص ده انجكتي في السوسيتي في الاجتماع حقنا بس ويروح عن بيناتنا.
1: شكرا دكتور حسين اخصائي عن التجميل في مستشفى النهضة. اعزائي المستمعين اذاعة وطنية جمهورية تشاد, الى هنا نصل الى نهاية برامجنا. معكم في التسجيل جمال عمر أتيم وإعداد وتقديم زمزم عبد الله كباس وتحت إشراف عبد الله التوش وأليفة محمد سيد. شكرا للمتابعة, إلى اللقاء.

0: الأسبوعي تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما نتكلم فيما يخص برنامج عن المرأة، لأن الموضوع أنا اليوم نتكلم فوق ده المرأة والآزومة، وهي كمان بيمس ده تقدر تفسر لنا واحد بواحد ما هو الآزومة وما أهمية عن الآزومة وشنو إذا بتلقى فوق الآزومة ويعني أخوباتها، وبيمس ده كمان هي بعدين تكلمنا نخلوها إشان تقدم لنا نفسها وبعدين ندخل في الموضوع. السلام عليكم.
2: عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. زينب يوسف آدم.
1: شكرا. قلنا ندوره قلنا أسأله يعني الأزومة دي كي ما على الأبين بيهتموا فوق زيادة، يعني يهبوا اللي يسوي الأزومة الأزومة دي، يعني شنو أهميتها وشنو فائدتها ويعني أساليبك ندوره تكلمينا بيه شيء.
2: أزومة نآدم ده أنه كان قاعدين ده عندنا مناسبات، المناسبات ده عندنا العرس مناسبة، الفاتح مناسبة، الموت كله مناسبة، معناته شيء بيجتمعوا فوق الأهل والأقارب عشان ما يا كم في فرحتك يؤدي فرحتك وكم في كرهتك كل يساعدك في الحزن. فده بالنسبة لي المناسبة ده سنة الحياة. طبعا المناسبة ده عندنا سنة الحياة. اليوم ده كان زول عندك عروس أنا وليد وكل ممكن أنت تدعي فوق أخوانك عشان يجوا يجتمعوا، يعني نادوا وليمة. العزومة ده ممكن تعزم فوق أخواتك وأخوانك وقرابك وصاحبتك يجوا عشان يقوفوا معاك وقفة، مثلا في مناسبة هنا ولدك ولا في مناسبة هنا بنيك. بعدين العزومة ده أنت وقت تدعي النزة النادم اللي عندك يصير بيجي بيساعدك على حسب مقدرته. أنا كان عندي ألف ننتيك، يعني عندك خمسة ألف بنتيك
1: على حسب
2: الطاقة وعلى حسب المقدرة على حسب الشغل اللي بعد ليك البرنامج حقي كده. ده العزومة. وهناك ربنا سبحانه وتعالى ذاته قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا هنا لازم نتعاون على البر والتقوى. المناسبة ده ما دام ما بيجي لك ده أخوه يجي يقف معك، لكن أنا هنا عندنا العزومة زي ما أنت سألتي منا ده في هذا السنين ده أنا هنا عندنا شيء بنادو العزومة. العزومة ده بلا مناسبة كروات تقول أنا ده طولت أنزايتي، في ناس كتير نتسأل لي عزومة عشان نلم حق ده، ده زي ده كله قاعدة لكن ده فوق ضرر كثير. وأنا نشيف هسه العزومة أنا هنا نقوله أنا زيتي في ناس كتير ولازم نسي عزومة ما سويتها، ده أنا نعتبرك دين، ده ما مساعدة للأخو. ده أنت جيتي طلبت ديون من الناس عشان يدونك مال دين عشان بيجي برياء وبسمعة. فلانة جابت ليك مليون زول بساعدك بمليون، فلانة جابت ليك خمسة مليون، فلان أنتك كم مليون. أنا هنا قلنا زول تساعد أخوك بقدر الإمكان، وزول ذاتي أنت ما عندك مناسبة ده ما تسألك عزومة عشان تركل ليك الديون في رقبتك كدين. أنا نعتبره دين لأن أنت جيت سبيت لها مليون في عزومتها، فجأة قالوا السلام فلانة سود عزوم ماتت، أنا نمسك راسي نمسك راسي المليون هقل أنتيتها
1: ما نفضل القرص الأنتيتها ما قدر قبلتها.
2: هيا فلانة ده أنا أنتيتها مليون في عزومتها، هيا فلانة أنتيتها خمسين ألف في عزومتها. إذا ما دام ما بيبقى فوقه إن والزول ده قلبه بدوره حق أنت ترجيله. وشيف الغريب ما بتقبل لها مليون تقبل لها مليونين. فلانة أنا أنتيتها مليون ما تخاف ألا جت أنت اتنين مليون في بكانة
1: تدور زيادة
2: تدور زيادة. إذا ده بقى عادة ما سمها لما نجوب لك مليون واحد بقول أنا جبت لك مليون وإنت ما جيتيني أنا طوال أن باكر نمشي لك في البيت.
1: يا السلام
2: شنو السبب الخلاكي ما تجيني أنتيني حقي؟ فإذا يعني بقى شغل يعني بقى أنا نعتبر أنا
1: كتجارة
2: تجارة ولا لورم ذاتها ما تجارة. تجارة ما بتنتو وبنتوق وتربح فوقها، لكن نشيفة يعني بره من الخط.

0: مره من الخاتسه هي وهدي مع بنته ده يراؤون الناس مثل للناس الاخرين القاعدين ده يعني يشجعوهم. كان جيت لك ب 1000 ريال ده تقبلي لا 2000 كده تقبلها في البيت تزيدي فلانه جابت كي انا كل نزيد نجيب كي. وفي مكان واحد ده الاوين في المناسبه المثل ده يعني تلقى دراير جيدين
1: مزاحمه
0: على الزهام بكون في المكان ده. وحتى بقول في الفنانين وكي بلابو عندهم زهام وعندهم اغاني في الاغاني ده بقول تزاحمي فوقها ما همتكي ولا ما دريكي يعني. المهم عندك نار يمكن مخاسمي وتسيفي في المكان ده زهام يعني المناسبه هنا العزومه ده بيجيب اي شيء. وبقت من الاوين اي ما سنتين اي ما ثلاثه سنه هم بيسووا العزومه يعني ما ايشيتم ده حياتهم دي الا قاعدين في الاوازيم بس. ما هو الفئل المره اللي بتفعل انا فردي كده يعني خخاكي شنو هل لا الحق ولا ما لا الحق يعني اخواتك بعدين دي
1: شرعيا كي المراه ده قلنا مناسبه قاعد سهي ما ننكره لكن بيبي دي ساكي بس انا عندي سنتين ما سويت عزومه ندور نلم حقي ده انا نشيفه ده ما سهي عند الله سبحانه وتعالى بقى ليك الديون يا اختي في الله
0: ما حقك مثلا انت هسه عندك مليون ام باكر صاحبك تجيب لك مليونين هل انت مليونين ده ام باكر بتسي عزومه بتدور زياده ولا بتدور نقيسه
1: انا نشيفه
0: وبتعبوا مثل ده بقوفوا هدوي
1: بقى زي القمر يعني الشغل ده انا اعتبرك قمار انت جبت مليون انتك مليونين ام باكر انت تعزم لي 6 مليونين تودي لها قرش تنتيه مواعيد وشيف يا القريب شنو في نفس العزومه يعرضوا لك قريب اشهر مناسبات يوم كي هنا في لانا خلوا بالك بالميكروفون يوم كي هنا في لانا يوم كي ما بيعتبروا المده في مقام كي قاعد كده ما في ولا انا عزمت شهر 5 الجاي يعني يموت ناس
0: ولا كل سؤال انت انتوك ذاتها بتن ما برد دخلوكي في هم وفي
1: الناس
0: شكك.
1: خليه يفكر يا جماعة الأرواح دي بيد الله سبحانه وتعالى الناس خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا ده ألقاتنا كثير لكن والله نقعد ما كثير خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء عشان الناس ما كل وقت هم يقولوا أن إحنا نسوه مناسبة عشان نكسب فوق والله ما نكسب شيء أنين الآجال قاعد بتنقضي والناس خليه يفكر في الأمور ده بالنسبة للزهام اللي قلتي ده شريعة قالت كان عندك مناسبة أخواتك بلموا تقعدوا حتى تغنوا تقتلوا كاسد أنتوا كلكم أوين مثل ده وتقعدوا تفرحوا بمناسبة أنا ابنك واجب لكن أنا نادر الفنان يا حسني الفنان يقشو وخر بيقروش خليه يتقوا الله الأوينة بيسوي شغل مثل ده الفنان قروش ده يقشو بيوخر زي ده وإنت واقفة ترمي ألف الآخر جنبك ترمي ألفين أدك ترمي ألف أنا ما بقبل لي الفنان فنان زوجهم يعني إذا الناس خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى في الأمور الزي ده ما يقول الناس مشددين أنا هنا ما مشددين لكن الله يا ما بدور شغل مثل ده مناسبة قائد لما من أهل قائد معودين قائد لكن ما بهذه الصورة هسه الناس قاعدين نشوف ده هسه ده مرقوا من الدرب الناس بيقول ما بيتقوا الله سبحانه وتعالى بيدوروا المال بأي طريقة خليه يتقوا الله سبحانه وتعالى يفرحوا بما يرضي الله سبحانه وتعالى وينتوا بما يرضي الله سبحانه وتعالى على حسب المستطاع لكن ما فوق منافسة تمشي لفنان فأدانة تقول أتري لي فلانة هو كمان يكوك فلان وفلتكان ده شيء
0: يشجع عشان تجي تسب
1: القرش ده تسول بالنسبة للفنان ذاته تسول إذا تسول تعرفي شيء ده يعني يقول لك قول فلانة فلان لما ينادوه تجي بوب وبوب الناس كلهم ينظروا فوق ما جد ولا جت ما جد
0: وأم باكر تأسبي في دين
1: قالت أنا ما راح ألف قالت أنا عندي 5000 في جيبي مشيت سبيت للفنان جد عشان أعشي فوق يا اللي ما عندي الناس خليه يتقوا الله سبحانه
0: وتعالى
1: يعني هو الإبليس ده ما قاعد معانا دائما بشجعهم وبحوشهم عندهم في إيدهم كله بمرقوبة أنتم للفنان لما الإيمان رب سبحانه وتعالى ما في البداية بنزع الإيمان كان الإيمان جلم بوجو بندم ندامة شديد بأنهم هو ما عندهم شيء كان بعرف يا ليت ما سويته لا هذا ده ما ينفع إذا الندامة ما تنفع الزول خلينا نتقوا أمورنا كلها خليها جهنا تقوى الله سبحانه وتعالى.

0: ايو ما سنه بيسو ازم لكن القروش البلومو دي كما شفنا شيء يسو فوق
1: ما ما عند بركه بقول لك انتين هان المن والاذى انا والله فلان ده ما عند قروش ذات انا دني فاظنيت ان سي ما نعرفه نمشي ندين كنا اعطى المن والاذى ما ينفع وما لله سبحانه وتعالى اذا الناس كان بيسو شغل خليه يسو لله عشان ربنا يسهل لهم امورهم كان صحيده مفروض انت الاخ تنتدي تنتبه السر وهدي من مشيت بوزو لك انفلوب تتبل القرش ده في الانفلوب وتكتب اسمك به برا وعدد القرش تكتبيه وتسلمي لهم هسه انت ما بقى مساعده يا جماعه المساعده خليكم بقدر الاستطاعة هسه شنو بخلي ظاهره الطلاق في شات كتير ده والله هسه الطلاق بين مرأة وراجله هم من ضرائر اثنين الواحد هي من ناس الرياء والسمع وناس العزائم تسب الا الملايين والاخر متواضعه مسكينه اذا تسب ملايين مرقد الا انه كل وقت تجده الرجل انتينو انتينو الرجال ببغضوك يا اوين انتين الكتير ده ما سمع بالنسبه للراجل خليه على حسب قدرك والله فلانه دي انا ماشي ازومتها الرجل يقول لك يا فلانه انا ده لهم ده ظروفي كذا كذا قالت الاخت انت راجل نلقاك عشان موالفين بالطلاق الراجل نلقاه لكن الفلانه ما نلقاه تمشي تخربي بيتك فيشان ازومه وان باكر الابليس لما نيجي يشمت لك تندم والندامه بترجع له تقول يا ليت انا ما مشيت ويا ليت ما فعلت فاذا خليه الاخوات والبنات الحصه قامين الطلاق بقلم شاس كثير ده كل من مصايبه من هسه قاعدين بسود بس خليه يتقي الله سبحانه وتعالى عشان ربنا ينزل لنا رحماته وبركاته
0: الراجل ذاته يعني هم من هسه مصاريفه ذاته بكون واحد ده اصبر يقول لك مصاريف ما عندي لكن من الخوف بفتش لهنا الازومه بيجيبها بدل ما يجيبها هنا المصاريف اللي قاعدين فوق البيت كيف نخفض الشيء ده ونحاربه ونجيب الأوين في الدرب اللي يكون لنا أوين صالحات يكون لنا أوين شاديات يعني مثل في دول الآخرين ما دايما إلا يدونا في شغل الماسمة ودايما يهدونا في شغل الماسمة ده يعني شنو جهد كأن نقوم بيا إشان للأوين ده كأن نقوم ويوقفوا الأشياء الماسمة هذه
1: أجبوا ده نقوم بو ده أنا ندور الأوين خليه خافوا الله خليه يتعلم علم الدنيا الناس ما متعلمين فرنسية قارين إنجليز قارين عربي قارين لكن علوم الدين ده مهم ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب إذا تقوى الله سبحانه وتعالى بمنعك من كل شر وأنينا هسا قاعدين في مأزق كبير مأزق الأزايم ده كم ما خففناه هسا المرأة ضربت مثل قالت أنينا أو ينبنجدوا بتلقايدين كدقنا إيامنا دي إلي ألوم أزوم أنا فلانة فنن بجينا أم باكر أزوم أنا فلانة فنن بجينا من قمنا جرينا شي فيك ذكرتها وقت المصيبة زاد المرأة حكت نبي خشمة قالت لين أنا هنا في بنجي كدقنا فنانين وسكتين قرش جلينا بيشوني جلينا بالمصايب
0: ما أزوم خير مناسب
1: ما مناسب
0: وتلم الناس اللي بكان الجهل فوق كتير الأذى فوق كتير الأزومة يعني تشيل القرص وتشيل المصايب معايا
1: الأزومة ده الرجال كله دخل فوقها سنة لأن شنو
0: نسأل الله السلام
1: الرجال لما يجو الراجل يمشي يسب أنا ندور لأخوك العريس أنت وقت تدور تعود ومشد وقفت معه ده أنت قرصة ده خليه يستفيد من العريس لأنه بيحتاج بعد 7 أيام والله بيدور كل شيء لأنه خسر كتير ودى الشنطة ودى المأكولات وصو الوليمة ده وخسر كتير أنت ما تجي تسب له الفن ده في راسه فوق والفنان يجي يلقيته سب له في ضرب أنت لأخوك خليه يستفيد منه وأنت الأخت تجي تسب له القرصة الفنانين بلقوته بس لا مثل الوسق بلقوته ده انت في انفيلوب لاخوك خليه تستفيد منه احسن وافضل ويمشي ليك امام الله سبحانه وتعالى صدقه لكن كل ما نعمه هنا الله انت دفقتي في راس الفنان ودفق ولقوته شاله انت معصومه منه ربنا سبحانه وتعالى يسالك ده اكيد خلينا نتقوا الله سبحانه وتعالى من مساله طلع القبر ضيق والوحشه هنا القبر قائد والبعث قائد والحساب قائد والجزاء قائد اما الجنه واما النار ده كله كما فكرنا فوق ونسوا هوانا هنا الدنيا نوحلوا في الدنيا ويوم القيامه مع الله سبحانه وتعالى أنا هنا مسؤولي.

0: لك كلمة تقدميها لأخواتنا الأوين اللي بيحبوا الأوازيم؟
1: والله لا أخواتنا الأوين اللي بيحبوا الأوازيم ده خلاص كفام شبعوا كترة الديون. أنا نقول وفي كثير من الناس الحسة يعني في مرة واحدة سوت أزومة قال لما تقريبا كم مليون وأصبحت ميتة وكان شريعة قاعد نمشي سلسة ده كله يشوف الصب ده يقول لهم قرشم عشان أخفف عنها هزاتها. الناس هم ما بيتقلوا ما بيفكروا في الأمور ده بيسوا هنا راسهم هم وبيركبوا الديون فلوسينهم وبمشي يوم القيامة بسألهم في القبر. إذن يعني هنا كان تشاديات ونتقوا الله سبحانه وتعالى يا أخواتي في الله يا شباب التشادي يا أم أخوات التشاديات كثير هسه من أخواتنا فيهم وبمشي بكن هلقات الدروس والهلقات الدروس كله وصايا للأوين يا أوين اتقوا الله يا أم أمشي في الطريق الصحيح خلي يمشي يقود معارك الدروس أنا القرآن أنا اتقوا الله سبحانه وتعالى يسمع الكثير. أظن أنت كان سمعت ده يعني ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بنفعك أنت في الدنيا وبنفعك يوم القيامة. إذا خلينا هنا ما نتبع الرياء وسمع منها نتبع الشيطان. الشيطان بس سجاب بوسوس لله بوحيله مواهلة شديدة وبخلي من أوين ينصبوا في الأزايم وينصبوا في الديون زول كما عند مناسب ما في. لكن خلينا أنتوا على حسب مقدرتنا بس وأنتوا خليه يحمد فوقه قال قال إن شكرتم لأزيدنكم. كان أنتوا كألف قول جزاك الله خير السنة الله يرد لك إن شاء الله. كان أنتيت خمسة ألف قول جزاك الله عشان ربنا يضاعف فليك. لكن فلان مثل فلان أنا مشيت أنتيت 2000 داكو جاب لي ألف بس يمكن ظروفها ما يسمح لها تجيب لك 2000 وقال أجألك أن ربنا أجأل لك صدقة. إذن خلينا نتقوا الله في أي أمورنا وربنا يسهل لنا إن شاء الله.
0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام خلاص بالكلمة دي نختم البرنامج أنا اليوم أشياء تلاقوا معكم إن شاء الله في أسبوع الخادم في التنظيم مع بكر حسن بخاري قدمت لكم كمان حسنية آدم محمد. كان دارين تلقوا البرنامج تلقوا في نمرة الاتصال 95 45 26 68. ليلة سعيدة متابعة بباقي برامجنا.
2: سميتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية.

والدل وانا لباس يا رجاله موسى والكالي كاكي بسكين دول رجاله العمعة رجاله على اجملي والمعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجاله السلطان التجان العمعة رجاله العمعة رجاله على والمم سي دول رجاله البلا ما بنقري يا دول رجاله. Yeah, I did it.

0: صفات كذا غربي بدلنا كذا غربي زراكو لإندي أنا فاكر لك ما لنتيتيني أنا فاكر لك ما لجفيتيني الزغرابة أم هديسا كتكتي كاتي أنا مدرسول الله إذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كذا غربي لا سلطان التجاني والدلوان الأباس الما بخجلكي طبنا الخلب قد ضبيط انقذي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفري هريت أغمات مدل فارس المتني العميات رجالة سلطان التجاني يا رجالة البلا مدن والدندي كل من الرجال يا رجالة أباكر والألي دول الرجالة كام بلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول الرجالة كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو الرجالة سلطان التجاني قول لك يا رجالة اليوم يا رجالة القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا رجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا رجالة كم من يالبنا سي البلا والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني لهم يا رجالة يا رجالة شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالة
1: انا النوار
0: الهم يا رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجاني لهم يا رجالة يا رجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل لا الرجال البياط المال بيد ولا كمندر ولد الجد

0: kisai daraba tira bandin zalara ala jaba kardi shi waldanna daraba tira bandin zalara
1: semna semay tarajjat fi kilifa kana an waqif al shair al kabir سيد الكوك عشان أبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم أشياء الأمين العام عن الجميع الوطنية بطلب من كل الديبيتيات حسب المادة رقم 126 من الدستور والمادة رقم 8 من الريغلمان تورير اللائحة الداخلية عن الجميع الوطنية الجلسة الرسمية عند الافتتاح عن الدورة الآدية الثاني عن سنة 2026 تبدأ مباكر الثلاثاء يوم 1 سبتمبر 2026 بالساعة 10 صباحا في قصر هنا الديمقراطية في كارتيه غاسي. فالأمين العام عن الجمعية الوطنية بطلب من كل الديبيتيات أمين ورجال خلي بجو وبشولوا معاهم الوشاح أي الدرابو نشات في صدرهم الفوق الدرابو نشات بلو جون إيروش مطلوب منهم كلك بلبسوا وبجو بحضروا في الجلسة التبقى أمباكر. الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس نقل لكم أسمائهم ديل خلي عجل عجلة بمشوا بأوراقهم في الإدارة الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم البكانات دي فوقها مشاكل هم صالح طه حامد عند بكان في كارتية مشاقة سكسيون 1 إلو تراندي إلو 5 و 6 علي إبراهيم موسى عند بكان في تيرين هرنغاجي سكسيون 3 إلو 191 إلو 7 و 9 نصر شرف الدين آدم عند بكان في كارتية هرنغاجي سكسيون 3 إلو 191 إلو 8 و 10 وأخيرا أسمان عبد الكريم أسمان عند بكان في كارتيه بارسيلا نغوي سكسيون 2 إلو 186 لو 17 كلهم كي كان ما مشوا البلاغ دا كونفوكاسيون بلاغ نوفا عائلة محمد طاهر غوني الوزيرة مريم محمد نور الشيف دي كانتون مكي بشر برما وإيال المرحومة جعفر تجاني محمد طاهر تجاني آدم تجاني محمد أمين غوني وتوم غوني لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل القاعدين في كانتون كدادة كانتون أسلا كانتون ماي أيش كانتون أفرق كل الأهل هننجمينا فارة سيد جيمي شيني ود اللمير وكل الأهل هندربالي المصاقد بيلي قاما انجمينا كل الشباب دي كانتون كل الديليجيات كل البلامات كل الأهل الأخوان والرفقان والناس الإرفة البعيدين والقريبين وروم بوفاتنا أختم وأمم خديجة محمد طاهر مذيعة في راديو تشاد ماتت اليوم الأربعاء وسرغة كمان تبقى عن بكرة يوم ماتت اليوم الاثنين وسرغة تبقى عن بكرة بفجر في كارتيه زافاي قريب من بيتنا الدلقيه أبكر اللهم يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون هلا ظهنا جروب غاديو تشات أونومال أوزاس ورئيس أنت المستمعين في جروب غاديو تشات جواير الشم آدم بقدموا كولدتهم الحارة لأسرة خديجة محمد طاهر الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون
0: شيخ علي قريقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضرب التراب اللي نزل را القريم ياسن ولدتهم ضرب التراب اللي نزل را البلا مدنا را والجندة دلخل الدنيا ضرب التراب اللي نزل را الرجال فيها في المرجود ولا منسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را رمضان صالح كاكل لوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياطن مالجوت ملا بنسا ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا زهرنا دل خليل الجا
1: بلاخنا 40 سيد حسين سيد وبلامة زولي بلغوا لي كل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين بكون السرغ إلى 40 يوم أنا حليمة بيت زولي المعروفة بحليمة أم سيد. أسرع تبقى من بكرة يوم الأربعاء في فاس اللي بلاما بكر هارون سيد حسين سيد وبلاما زولي بلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون أسرع إلى 40 يوم. هنا المرحومة حليمة بيت زولي المعروفة بحليمة أم سيد أسرع تبقى يوم الأربعاء في فاس اللي بلاما بكر هارون رئيسنا جمعية الدار للتنمية الثقافية والاجتماعية محمد أبا الأول وكل الأعضاء المكتب التنفيذي وكل الأعضاء هنا عرب الدار بقدموا قلادتهم الحارة لأسرة المرحومة خديجة محمد طاهر ولكل الخدامين هنا الأنماء. إنا لله وإنا إليه راجعون. نكرر رئيسنا جمعية الدار من أجل التنمية الثقافية والاجتماعية دليجي محمد أبا الأول وكل الأعضاء هنا المكتب التنفيذي وكل الأعضاء هنا جمعية الدار بقدموا قلادتهم الحارة لأسرة الزميلة والأخت خديجة محمد طاهر الماتت اليوم في العاصمة جمينا. الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
3: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
4: باريكاش أربح كاش في كل أنحاء حناتشاد. ما عندك انترنت ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارجي هناك أو هيليتك أو قرية الانتقائد فوقها وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراحناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو كلك قاعد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدوب نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمسنا الرابحين الكبار. باريكاش المراهنة متاحة للجميع.
5: من إنجلترا إلى تشات شيء جديد في نجمينا. الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية. دي الفرصة اللي بيقدمها معهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027. المعهد بقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني. باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل. مجالات التدريب: علم الحاسوب، الأمن السيبراني، تطوير مواقع الويب، علم البيانات، التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية. مستويات التدريب: شهادة الدراسات المهنية بيب، شهادة فنية بيتي، الشهادة الفنية العليا بيتس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي، وكمان في فرص آخرة بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال. وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي. للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC، أو اتصلوا معنا في الرقم 66 37 49 50 أو 66 08 71 13. الأماكن محددة.

0: مستمعين سمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في كل العاصمة نجمينا. النشرة الدارجية هنا اليوم ماشية بقدمنا الزميل بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء نور الزميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار إن اليوم ماشية والنشرة طوال نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو كرمه اليوم ببطل هنا التطعيم هنا الفاكسينسيون للجهات ضد شلل الأطفال في دول هود بحيرة تشاد في إطار في خلال ملمة كبيرة بقت في قصر توماي حضر فوقها كثير من الشركاء أهل الصحة. والرئيس هنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي استقبل اليوم الصباح في مكتبه الرئيس هنا المحكمة هند الحسابات في دولة بوريندي الكانجا لزيارة عمل في بلدنا تشاد وهج مايا في قوين التعاون القايد بين البلدين. والوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك هلا تحصل وملمة في مدينة أبشي مع السلطات المحلية في ولاية وداي. دي العناوين وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو سوى اليوم فجر في قصر توماي ملمة كبيرة مع الممثلين هنا المنظمات الدولية اللي بيساعدوا بلدنا تشاد في مجال هنا توفير الدواء هنا الفاكسيناسيون في هوت بحيرة تشاد. الزميل تجاني سير رمات يورينا بالتفاصيل.
0: بلدنا تشاد قاعدة تتعاون بشكل كبير مع الشركاء الدوليين والمحليين من أجل قوين الاقتصاد ونفذين الخطط التنمية القوية وخاصة طورين المجال الصحة وحسنين الخدمات الرعاية الصحية للمواطنين. عشان ده اليوم هنا في قصر توماي في العاصمة نجمينا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قابل ممثلين 10 و2 من المنظمات والمؤسسات الدولية اللي بخدموا في مجال هنا الباكسيناسيون في دول هنا باسين هنا لاك تشاد. الشركاء مثل منظمة الصحة العالمية OMS، منظمة اليونيسيف، مؤسسة بيل جيتس، مؤسسة أليغو دانغوتي، مركز محاربة الأمراض والوقاية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، التحالف العالمي للفاكسين والتحصين ومنظمة روتاري. في وقت المقابلة الممثلين المنظمات هنؤوا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو القائد بلتزم دائما وبقوي المعاونة في مجالنا الباكسيناسيون في تشاد ودخل تشاد تبقى شريك أساسي للمنظمات الدولية وخاصة في دول البخص الباسين عن لاك تشاد. عشان تكلمت السيدة زويرة يوسفو دي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة أليغو دانغوتي قالت مقابلة رئيس الجمهورية مقابلة مهمة وقالت تشاد عندها قائد ورائد كبير قائد بحتمى بمحاربة مرض شلل الأطفال والأمراض الآخرة التعادي. عشان ده مؤسستها بالمعاونة مع مؤسسة جيتس وبالطلب من رئيس الجمهورية بصفته الرأي عن الجهود بقدم جهود للرؤساء عن الدول الآخرين في المنظمة وبكون في تنسيق مشترك عشان مرة واحد بودروا المرض عن شلل الأطفال وبحتموا بالفاكسيناسيون. الممثلة عن مؤسسة أليغو دانغوتي قالت الشركاء تشاد قدموا جهود كبيرة وجمهورية تشاد قامت بدور كبير في مجال الفاكسيناسيون. في وقت المقابلة هم لقوا من رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو القبول والموافقة عشان بواصلوا خدمتهم من أجل الفاكسيناسيون لكل إيال تشاد وبحموهم من الأمراض. عشان ده الشركاء الدوليين قدموا دعوة رسمية لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو اللي بيشارك في الحدث الكبير اللي هم بنظموه في مدينة نيويورك ده في الولايات المتحدة الأمريكية والملمة دي بحضروا فوقها الشركاء الدوليين مش المؤسسة بيل جيتس وأليغو دانغوتي وده ببقى في الأعمال هنا الدورة رقم 81 للمنظمة إنت الأمم المتحدة الببقى من يوم 8 لحد يوم 22 من شهر سبتمبر الجاي.
1: الشركاء نصيحة في خلال المناسبة كمان كرم رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو وأنطو الجائزة إنت البطل هنا لبنان الفاكسيناسيون هنا الجهاد ضد شلل الأطفال في هوت بحيرة تشاد. الوزير النصيحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد في خلال المناسبة دي كان فرح بالتكريم عن رئيس الجمهورية وقال ده مهم وبأكد النية الكبيرة إنت السلطات العليا عشان تهرب المرض من شلل الأطفال مرة واحدة يمرق من بلدنا تشاد في السنين الجاية. من جانبها كمان رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو وكمان شكر الشركاء نصيحة في الجهود اللي قاعدين بيقدموها دائما في بلدنا تشاد. دائما في أخبار الصحة الوزير النصيحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد سوى اليوم مع فجر ملما في مقر الوزارة انت الصحة ملما مع الشركاء الفنيين والماليين هنا الوزارة وفي الملما كمان حضروا المسؤولين هنا الوزارة انت الصحة في خلال الملما حجوا في الجهود القادي تسويها الحكومة عشان تحسن الخدمة انت الصحة. محمد أحمد عبد الكريم يورينا بالتفاصيل.
2: في الملمة البقد دي حضروا فوق الشركاء التقنيين والماليين في القطاع عن الصحة إضافة للمسائل الإداريين البخدموا في وزارة الصحة العامة والوقاية على رأسهم وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. وأيضا حضروا في الملمة دي الممثلين في التحالف العالمي حن الفاكسيناسيون والتحصين باقتصار غافي وأيضا مؤسسة بيل وميليندا جيت ومؤسسة أليكو دانكوتي ومنظمة الروتاري الدولية وممثلين من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف وصندوق حن الأمم المتحدة للسكان ومنظمة هند الصحة العالمية أومس. في بداية المناسبة شال الكلام الوزير عبد المجيد عبد الرحيم محمد وأكد بكون الصحة دي هي واحدة من الأولويات حن كبير الدولة من جانبها تساعد في جددان النظام الصحي وكيف يدعمه. وكلم الوزير حول الملمة الصحية الشهرية الأخيرة الكان رأسا كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو بعنوان التحصين ووضح بكونه الملمة الحالية دي تنتي الفرصة للشركاء يقدروا يقيموا الجهود القيدة قنبية الحكومة التشادية في تحسين التوقعات الصحية. الوزير أكد في كلامه بكونه وبتوجيهات من كبير الدولة هم قيدين بسو جهود كبيرة لكن لحس كل همبولات كثيرة قيدة ترجم من ضمنها مساهمة تشاد في شراء الدواء عن الفاكسيناسيون. في الملمة أيضا حجوا حول الأرض القدموا للشركاء وهو وباء عن الكوليرا الضرب ولاية حجر لميس وولاية لك تشاد والعاصمة جمينة. وقدام الحالة الصعبة دي الحكومة التشادية وشركاء في الصحة قدموا جهود كبيرة وده لأشان يضمنوا في وفران الرعاية الكافية للناس المرضانين. نذكركم بكونه الملمة الصحية الحالية البقد دي أنتت الفرصة للشركاء الشاركوا في الملمة دي عشان يعرفوا الحقائق عن الأوضاع الصحية في تشاد ورحبوا في نفس الوقت بالجهود القامت بها الحكومة التشادية في مواصلة القدمة وأكدوا بكونهم بيلتزموا بالمعاهدات القطوعة عشان يخدموا إيد بإيد مع الوزارة الصحة في محاربة شلل الأطفال ويمرقوا للشلل ده مرة واحد كي من تشاد.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. استقبل اليوم فجر في مكتبه الرئيس هنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي استقبل الرئيس هنا محكمة الحسابات في جمهورية بوروندي ليوبول كابيرال كان جاء لزيارة عمل في بلدنا تشاد. وفي خلال الملمة كمان حجوا الطرفين وناقشوا القضايا اللي بتخص المحاكم الحسابات في بوروندي وبلدنا تشاد وقوين التعاون بين المحاكم الحسابات في البلدين تشاد وبوروندي. الرئيس عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلانغار لارمي جاك كان سوى ملمة اليوم فجر في مكتبه مع وفد واحد جاء في بلدنا تشاد الوفد جاء من المركز الدولي عن العدالة الانتقالية. في خلال الملمة كمان حج في القضايا اللي بتخص حقوق الإنسان وقوين السلام في بلدنا تشاد. الزميل عبدالله هارون آدم.
3: المقابلة الكان لمة رئيس هنا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارمي جاك مع بيسة هنت المركز الدولي للأدالة الانتقالية الكان في رأسه الخبير جيجي جيبيري لأشان يجمع المعلومات ويتبادل الآراء مع مختلف الأطراف المعنية في القضايا اللي بتخص المصالحة والأدالة الانتقالية وحقوق هنا الإنسان ويقوي السلام في بلدنا تشاد. وبعد ما مرقوا من المقابلة دي وضحت الخبيرة بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية سلوى القنطري للصحافة العامة والخاصة أهمية هنا اللقاء.
4: كيفية دعم مسار العدالة الانتقالية في تشاد مع احترام الخصائص المحلية لهذا المسار، ولا يتم الاقتصار في ذلك على العاصمة نجمنا، ولكن أيضا بزيارة بعض الجهات في تشاد كأبشي وبول وموندو للتعرف على مشاغل المجتمع المدني في تلك الجهات، لكي تكون أيضا لنا رؤية شاملة أكثر وفهم أعمق لحاجيات المسار.
3: نذكر بكون مهمة انت البعثة المركز الدولي للعدالة الانتقالية هنا في بلدنا تشاد بتخص جمع ملاحظات ومساهمات من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وده في القضايا اللي بتتعلق بالعدالة الانتقالية وحماية حقوق هنا الإنسان ومسار هنا المسالحة وقوان السلام في بلدنا تشاد.
1: في مدينة أبشي الوزير هنا استصلاح الأراضي والسكن والتمدن محمد السيدي كلاتة كان سوى ملمة كبيرة أمس مع السلطات المحلية هناك، ده بحضور المندوب العام هنا الحكومة في ولاية والداير جنرال إسماعيل يمتجربه. في خلال الملمة كمان حجوا في المشاكل انت الأراضي القادة في داخل المدينة. مراسلنا محمد العميل محمد علي.
5: في اللقاء كلموا بالإدارة ولا أماكن عن الدولة في كلمته المندوب العام لدى الحكومة عن بروفنس نواداي إسماعيل يمودا جربو كلم بالإدارة الأقرية، كذلك الحريق اللي كان شبا قسما الكادستر في أبشي سنة 2012 وسبب خسارات في الأوراق. المندوب العام لدى الحكومة طلب من الوزير أن يساعدوا المندوبية بمؤدات وأمل، أما من جانبهم الفنيين عن الوزارة جابوا استفسارات في الأمل الأقري. شال الكلام بالمناسبة الوزير محمد السليك حلاتة رحب بالجهود عن العمال المحليين في استصلاح الأراضي وكلم بأنطين هنا جزء من نقعة الحرية هنا أبشي للتجارة هنا الذهب. الوزير قال الأنطين هنا البوكان ده كمان بدخل في إطار هنا الأمني هنا التجار. الوزير محمد السليك حلاتة قال ممتلكات هنا الدولة ده بكون ملكية شخصية للدولة، لكن ما لأي واحد كلها يشيلها، عشان ده أي إنسان امتلك قطعة من الأراضي انت الدولة خلي يخليها بأسرى وكتا.
6: قانون بقول شنو بكان هنا الحكومة فوقا ديكري وأنتوا لإنستيتيشن هنا عرمي لي نجنون تلبكان اللي تنفذ به ديكري آخر، ديكري أنيلاسيون دابور أنا الرئيس في الديكري الأول قايد وديكري آخر لتوزيع البكان، ده القانون بقول مشين.
5: المسؤولين الحاضرين والنواب البرلمانيين ومجلس الشيوخ ورجال الدين والمجتمع المدني كلهم طلبوا من الوزير خليه تدخل في قسمين هنا الأراضي في إقليم وداي، وده يكون بشفافية تامة. أبشي محمد علي محمد أمين للإذاعة الوطنية.
1: في العاصمة نجمنا هني اليوم الصباح كان قدم الوزير هنا التربية الوطنية الدكتور محمد أحمد الحبو قدم بيان بمناسبة الدخول الإداري هنا القراية في المدارس في السنة الجديدة هن سنة 2026-2027. خلينا نسمع البيان هنا الوزير بيترجم هنا الزميلة حجة وهبي بمر.
7: Grâce à votre engagement, l'année scolaire 2025-2026.
8: بفضل هنا التزامكو في السنة الدراسية هنا سنة 2025-2026 قدرتوا مكنتوا في القراية هنت السنة الفاتت والكان كملت بنجاح سمح. بالمناسبة دي نقدم الشكر ونشجع المعلمين والمعلمات في جهودهم القدموا في نجاح هنا السنة الفاتت وفي الجهود الشاركوا فوق الإداريين والتزام هنا المسائل والمدرسين، وكمان في المساهمة القيمة القدموها لنا شركائنا في التعليم. وفي الموضوع هنا السنة الجديدة بقول مدرسة ثنائية فوق العربية والفرنسية لأن اللغة بتخدم أمة واحدة، والسنة الدراسية الجديدة سنة 2026-2027 الجاية دي والكان بتفرض لنا حمبولات جديدة، وقبل كل شيء لازم أجل نعدل النظام هنا القراية ونقو التعليم التشادي، ومدرستنا لازم تواصل في التقدم هنا التعليم من كل الجوانب، وكيف نواجه الهمبولات هنا التعليم كان في الإدارة أو حتى في التعليم، ولازم الإدارة تطبق نظام هنا اللغتين العربية والفرنسية يجعلوهم سوا ويقروا الإيال، وده بشكل للمدرسة العمود الأساسي في الإدارة هنت السنة الجديدة ومننا لازم نقوف فوق ونقروا عديل عشان المدرسة الجادية جزء من التحول السريع في التقدم هن التعليم والبلد وتطبيقين هن اللغات التنين العربية والفرنسية في المدرسة الجادية ده ما مجرد إصلاح تربوي ولكن هو الأساس في جوان الوحدة والمقعد سوا وده البلد معروفة باللغتين العربية والفرنسية وبلا شك الثقافة هم بلدنا تشاد المعروفة بيا في العالم ولنا حقوق اللغتين ده لازم نواصلوا في جهودنا لعشان نحسن البيئة هنت المدرسة للتلاميذ ونخلوها تبقى قوية في التعليم والتعلم ومن هنا نطلب من أبهات الإيال والجماعات المحلية وشركائنا الاجتماعيين والتقنيين والماليين وكل الأفراد حن المجتمع ليشيلوا مسؤوليتهم والمشاركة الدائمة اليوم ورا يوم ومننا نوهدوا جهودنا مع قدرتنا ونلم قدرتنا ونقوي كفاءتنا في الهدف المشترك والواحد وهو ضمان حن التعليم العديل نقدمه لأي طفل تشادي ليجري عديل
7: garantir à chaque enfant tchadien une éducation de qualité.
1: في أخبار الحزن الإذاعة الوطنية التشادية والهيئة الوطنية تلونما فقدت اليوم فجر الصحفية المذيعة الكبيرة في القسم العربي الدارجي خديجة محمد طاهر كان خدمت لفترة طويلة في راديو تشاد توفت اليوم فجره في العاصمة جمينة بعد مرض طويل كان لله سيرة المرهومة خديجة محمد طاهر نتابع تقرير الزميل تجاني سرمت
9: بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: الصوت اللي تسمعوه ده آخر صوت عن الصحفية الكبيرة المحترمة خديجة محمد طاهر مذيعة في الإذاعة الوطنية هنا راديو تشاد الدنيا فانية والآخرة باقية المرحومة خديجة محمد طاهر خدمت في راديو تشاد باللغة العربية الدارجية ماتت اليوم يوم 31 شهر 8 سنة 2026 في العاصمة أنجمينة ودابت مرض طويل الصحفية والمرحومة خديجة محمد طاهر من الأوين الإندوم والأخلاق وتهب خدمتها مع الزملان خديجة محمد طاهر خدمت في المناصب في الإذاعة الوطنية التشادية بقت نائبة رئيسة القسم اللغات في راديو تشاد تقدم برامج اجتماعية مش البرنامج منبر جمعيات المجتمع المدني ومعروفة خديجة محمد طاهر بقرايتها للبلاغات باللغة العربية الدارجية يوميا في راديو تشاد وعشان الحزن الكبير عن وفاة خديجة محمد طاهر كلموا بعض من الزملان في العمل
10: موتنا خديجة محمد طاهر لينا قاسي

0: يعني دي قال لنا ولا في مرة واحد الأهل ذات كل اللي عرفوا عن بيناتهم وقالوا لهم ده أنا سميت موتا والله شيء قاسي والنور الله يصبر الأهل الله يصبر الأخوان.
1: نحن جينا لجينا الحمد لله علمنا أننا جينا بفرنسي كان علم عن فرنسي كله هي ما قصرت شغل كما أدلة نسو في برنامج أنا راديو ده حقا مش اللي تسو الله مش اللي بسو إن شاء الله إيشنا مع خديجة الله يغفر ويرحمها بالجنة نقدم كلاوانا للأسرة أنا خديجة وكل زملاء أنا راديو وتلفزيون الجدرو أمولو مع خديجة في السنين الفاتو دي.
2: المرحومة خديجة محمد طاهر ولدوها سنة 1969 في مدينة آتيا البطحة، خلت وراها 5 عيال منهم بنية واحدة، الدنيا فانية والآخرة باقية. نسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. ما ندر نقول أي كلام، إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: إنا لله وإنا إليه راجعون. أعزائي المستمعين، الساعة 7:35 في استوديو راديو تشاد، خلاص بتكملت نشرة الأخبار هنا اليوم. دي النشرة اللي كان جهزوها زملاء في قسم الأخبار، تجاني سير رمات محمد أحمد عبد الكريم حاج هو عمر عبد الله هارون آدم، وقدمها لكم بشير مر بشير بمساعدة المهندس سانوي وان كرايو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبحوا على ألف خير.

سمعنا سمعت راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سمينا النشرة الدارجية القدمة زميلنا بشير عمر بشير، نواصل لكم بلاغاتنا اليوم. أشياء بلاغنا وفا جبرين جد عبد الرحمن عبد الله باطل، الحاج كروغولو، الحاج موسى عبد الرحمن، عبد الرحمن عبد الله، حسن عمر، دليجي جد آدم أحمد، أبكر آدم، رخيص أخي أبكر سلطان، زكريا إيسا، زاروغا هارون، الحاج رمات يعقوب، محمد جيمي، جد محمد، أزرق جورو، حسن قجيري، الحاج عمر قربة، شرومة محمد، عبد الله عمر، محمد جدة، شرومة محمد، عبد الله عمر، محمد جدة، سامي جدة، آدم جبرين، الحاج مدو كرامة، معلم جيمي عمر، الإمام أحمد بشارة، الإمام محمد قنبو، الشبت كانتون كشلة الندنيني، الشبت كانتون كشلة بخاري، الشيخ أبقرين، دلقي محمد حسن، دلقي أخونا أبكر، دلقي سيف جدة، دلقي جدة أخي، دلقي أحمد بشارة، دلقي اللوان، دلقي موسى أبكر، دلقي جدة أحمد، دلقي كواس محمد، دلقي أبكر أبا معلم، دلقي محمد كامسلوم، دلقي عبد الرحمن زريبي، المير آدم حسن جيمي، الشيخ علي عبد الرحمن، الشيخ عبد الله إدريسة، الشيخ محمد فلاتي، الشيخ قرب أليفة، الشيخ محمد هارون، الدليجي توم جوكو، الدليجي سيد جبرين أبا، جبرين محمد، عبد الله خميس، سيد عبد الله، أبكر حسيني، خالة فلاتي، فكي أليا رادا، آدم كوكاي، عبد الرحمن هارونا، بلاما آجي غريما، عبد الله إما، بخيت موسى، بلاما علي شدة، دليجي علي عبد الرحمن، مكايلة جدة، جوجة إدريس، دليجي هارون أبا، بلاما حسن إيسا، محمد أبخريس، لوم الحزن ببلغ لكل الأهل البر والداخل والناس الإرف البعيدين والقريبين بوفاتنا أبوهم جدة عبد الرحمن المعروف بجدة ولا دنقاسي، مات اليوم الاثنين، والسرقة تبقى مباكر الثلاثة في أطرون لتدليجي جدة آدم، الأهل الله يصبرهم، ولا مرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. نواصل بالبلاغات الوفاة، بلاما سيد شرومة، شيخ أجدي آدم، حسيني آدم، عبد الله شرومة، موسى حسنة، عمر محمد، أحمد حسيني، عبد الله بوجة، بلاما حسيني حسن، بلاما الحاجة سكر الدكير، بلام الحاج سكر الدكير، بلام عبد الله دوغال جدة قنبو، بلام عبد الله الضيف، الشيخ حسيني هارون، بلام آدم عبد الله، بلام عبد الرحمن هارون، بلام توم هارون، بلام حسن كرشي، الشيخ محمد الجار الزين، بلام موسى جبرين، بلام فليج ساكن، بلام محمد زكريا، الحاج هارون موسى، الحاج آدم قربة، بلام بشارة رخيص، عائلة كوجاك، بلاما بنية محمد ومحمد بنية محمد، بلاما حسن عمر، شيخ محمد حسيني، هارون الضيف، شيخ أبفلجة، شيخ أجيت غالب، بلاما عبد الرحمن بركة، بلاما عبد الله انبسطنا، بلاما إمت حسين، فكي موسى قنبو، بلاما جدة المدير، شيخ أبكر حسنة، إما تيغو، بلاما محمد دود، بلام عبد الله عثمان، بلام عثمان الفاروق، بلام خالد موسى، شيخ موسى عيسى، شيخ عمر جبرين، بلام أخونا جبرين، بلام جد شوكا، بلام الشيخ اللوان داودة إما، الأج آدم عيسى، اللوان صغير، شيخ مطر جنيهري، شيخ رمضان شرومة، القوني إدريس حسيني، الهاج عبد القادر أخونا، فكي حسنة أبو اللزوم، بدين محمد، ألوان إبراهيم جيد مهدي، شيخ بشارة صوصل، شيخ أبكير عمر، محمد أبكر إيساي، بلاما أجيد عمر، بلاما النور محمد، الشيخ عثمان هارون، عبد النبي أحيا، بلاما محمد أنجيكيرو، الحاج جدة سكر، القوني جدة بالقادر، الحاج إبراهيم صالي، الهاج آدم إيسى، لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة بوفاتنا ولدتم
يوسف حسنة مات بات أكسيدان سيركلاسيون في دولة ليبيا، وسارة تبقى أم بكرة يوم الأربعاء في كالقوة اللي تبلاما سيد شروما كانتون كدادة. الأهل الله يصبرهم، ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة. البلاغ ده قرينا قبل الأخبار نكرره. آيلة محمد طاهر قوني، الوزيرة مريم محمد نور، الشيف دي كانتون مكي بشر برما، إيال المرحومة جعفر تجاني، محمد طاهر تجاني، آدم تجاني، محمد أمين قوني، وتوم قوني لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل القاعدين في كانتون كدادا، كانتون أسلا، كانتون مي آيش، كانتون أفرق، وكل الأهل ننجمينا فارا السيد جيمي شيني ولد اللمير، ولكل الأهل ندربالي المصاقت بيلي قاما كسري نجمينا، وكل الشيف دي كانتون، كل الدليقين، كل البلامات، كل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاتنا أختهم وأمهم خديجة محمد طاهر مذيعة في راديو تشات، ماتت اليوم الاثنين. وسرق أن المرحومة ببقى يوم الأربعاء بفجر في كارتيه ديجيل زافاي قريب من بيت الدليجي أبكر. اللهم يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الجروب أعضاءنا غاديو تشات أنما الأزاز الموفق في الرأس ورئيسة المسلمين غاديو تشات جوائر الشمو آدم، بقدموا كلماتهم الحارة لأسرة المرحومة خديجة محمد طاهر، الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. باسمنا قسم اللهجات اللانج في راديو تشات، وباسمنا الدي جي جنرال أنا الأنماء بوكر سندا، الدي جي خديجة حامد، كل الديركترات أنا مختلف الأقسام، كل الخدامين أنا الأنماء من الدي جي إلى هدي البلانتون، والمسائل أنا وزارة الإعلام في راسهم الوزير قاسم شريف محمد، بقدموا كلوراتهم الحارة بعزوا نفسهم وبعزوا أسرة المرحومة الأخوة العزيزة خديجة محمد طاهر. إنا لله وإنا إليه راجعون.

الرئيس أنا قسم اللهجات لانغ في راديو تشات أبا أدمي، والنائب تلم قيوس، وكل الخدمين في قسم الدارجي في راديو تشات، وكل التكنيسيين وكل الانفورماتيسيين وكل الجورناليس أنا راديو تشات وتيلي تشات بقدموا كلماتهم الحارة والحزينة لأسرة المذيعة الكبيرة والمرأة الحنونة خديجة مهم الطاهر، ماتت اليوم في العاصمة أنجمينا. كل من عليها فان، الدنيا فانية والآخرة باقية، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الهاج ودن بتيوا في مبتيوا و المسلمين الكبير هنا غادي تشات في جمينا ولا جرما يا عمر سماين النور بقدموا كلدتهم الحاره باسمهم واسمنا كل الناس اللي بعرفوا خديجه ماما الطاهر بقدموا التازيه الحاره لاياله وكل اسرته ولكل الخدامين اخوانا واخواتا في راديو تشات انا لله وانا اليه راجعون.

بلام محمد بنية في كاغا وكل المسلمين على راديو تشات في هلة كاغا بقدموا كلالتهم الحارة لأسرة المرحومة خديجة محمد طاهر وكل الأمال هنا راديو تشات وقولوا هم أن فقدوا إنسانة قدمت الكثير لراديو تشات خديجة محمد طاهر أخت وأم ومتدربة أخت حنونة الدنيا فانية إنا لله وإنا إليه راجعون

الأخوة خديجة محمد طاهر جاءت راديو تشات سنة 1987 إلى 88، قدمت عمل كبير في مدة 38 سنة، خدمنا معها وعلمتنا وورتنا كيف نخدم وكيف نقرأ البلاغات. لكن اليوم الدنيا فارقتنا، دنيا فانية، كلنا ماشيين نادم قاعد ما في، زي ما قال الفنان الكبير موسى شفير، كرب كما تنكفي بينا لكن وادي وادي تودينا. لكن الموت أنا خديجة موت حار وكبير، الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الوقت تم سادقة والإشارة بكت خلاص تك تك كملنا نمكقدنا نخلو بكنا لزميلنا كوماكوي بيجي بكلم لكم بكلم فرنسي بقول لكم يسين جامينا غادو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمنا في مكانة الفن حصر الآلات والموجات ساوي كيوان كريو قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض أي زول بارب خليجة ودار بكتب لها بلاغ ينادينا إن شاء الله في نمرونا التليفون 603-28-41-28 تيجو نفس النمرو 903-28-41-28 وأنينا كمان نجيب البلاغ نقدمه للرجي وإن شاء الله نقروا البلاغات لأخذنا المرحومة خديجة مهم الطاهر إنا لله وإنا إليه راجعون أقعد وعافية نلوم معكم أم بكر فجر إن شاء الله.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. شركاء البلاد المعنيين بالصحة يكرمون رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بلقب بطل التطعيم ومكافحة شلل الأطفال في تشاد. رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي يستقبل رئيس محكمة الحسابات البروندي الذي جاء إلى البلاد في إطار زيارة عمل تعزيز التعاون بين المؤسسات التابعة للبلدين، أبرز محاور اللقاء. وفي الصفحة السوداء، الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري تفقد أحد عمالها الصحفية خديجة محمد طاهر إثر علة مرضية. تلكم هي أبرز العناوين في النشرة، طائفة أخرى من الأنباء لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم مستمعينا من جديد. البداية من قصر توماي، حيث التقى صباح اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو عدد من ممثلي منظمات ومؤسسات دولية المعنية بلقاحات التطعيم ضد شلل الأطفال في منطقة دول حوض بحيرة تشاد. جاء ذلك بعد التفوق التي تحصلت إليه تشاد في قائمة دول حوض البحيرة. تفاصيل مع تشاني مصطفى مهدي.
2: تتعاون تشاد بشكل كبير مع شبكة واسعة من الشركاء المحليين والدوليين لدعم استقرارها الاقتصادي وتنفيذ خططها التنموية الطموحة، وخاصة تطوير القطاع الصحي وتحسين خدمات الرعاية الطبية للسكان. وقد أحرزت تشاد تقدما ملحوظا في اللقاحات والتطعيم ومكافحة شلل الأطفال والأمراض المعدية، مما جعلها تتصدر قائمة دول حوض بحيرة تشاد، الأمر الذي تنظر إليه 8 منظمات ومؤسسات دولية معنية بهذا المجال باعتباره نجاحا يستحق التهنئة والتكريم. ومن هذا المنطلق استقبل مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو بقصر تومي 12 ممثلا لثمان منظمات ومؤسسات دولية معنية بمجال اللقاحات والتطعيم في دول حوض بحيرة تشاد. ويمثل هؤلاء الشركاء كل من منظمة الصحة العالمية اليونيسيف، مؤسسة جيتس، مؤسسة أليكو أنغوتي، مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، صندوق الأمم المتحدة للسكان، التحالف العالمي للقاحات والتحصين، ومنظمة روتري. وخلال اللقاء هنأ ممثلو هذه المنظمات والمؤسسات رئيس الجمهورية على التزامه وانخراطه المباشر والراسخ لصالح تعزيز التطعيم في البلاد، مما جعل تشاد شريكا أساسيا يعتمد عليه الشركاء في تعبئة قادة الدول الآخرين في المنطقة. وقد صرحت السيدة زويرة يوسف الرئيسة التنفيذية لمؤسسة أليكو أنغوتي أن اللقاء مع رئيس الجمهورية كان وديا ومثمرا، ووصفت مشير تشاد بالقائد الرائد في مكافحة شلل الأطفال والأمراض المعدية في منطقة بحيرة تشاد. وبناء على ذلك تقدمت مؤسستها بالتعاون مع مؤسسة جيتس بطلب إلى رئيس الجمهورية بصفته راعيا لهذه الجهود لحشد همم رؤساء الدول الآخرين في المنطقة وتنسيق المساعي المشتركة من أجل استئصال شلل الأطفال ورفع معدلات التطعيم. وأفادت ممثلة مؤسسة أليكو أنغوتي أن الشركاء ونظرا للجهود الحثيثة والتقدم الملموس الذي تحرزه جمهورية تشاد في هذا المجال، التمسوا من رئيس الجمهورية تولي هذا الدور القيادي. وقد أبدى المشير محمد إدريس ديبي إتنو قبوله وموافقته، وذلك استشرافا لمواصلة العمل المشترك لضمان تلقيح جميع أطفال المنطقة وحمايتهم من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم. وعلاوة على ذلك، قدم الشركاء دعوة إلى رئيس الجمهورية للمشاركة في حدث كبير سينظم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور المانحين بيل غيتس وأليكو دانغوتي على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقادها في الفترة من 8 إلى 22 سبتمبر 2026.
1: وفي ذات السياق، لقد منح الشركاء رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو بلقب بطل التطعيم في مكافحة شلل الأطفال بدول حوض بحيرة الجاد، وذلك نتيجة لالتزامه الراسخ في تعزيز التطعيم في تشاد. خليل حسن صالح.
3: تقديرا للجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية المشير

0: الشركاء الفنيين والمانحين الذين ينشطون إلى جانب تشاد في مكافحة الأمراض والوقاية منها. وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم قال إن هذا التكريم جاء في وقت تشهد فيه المنطقة أزمات متعددة، منها التقلبات المناخية والأوضاع المتأزمة في دول الجوار واستقبال اللاجئين والنازحين وندرة التمويل الدولي مع استمرار زيادة الاحتياجات. وعلى الرغم من هذا الوضع الصعب، لا تزال تشاد صامدة وتحقق نتائج إيجابية أدت إلى القضاء على الكزاز الوليدي والتهاب السحايا من النوع ألف، بالإضافة إلى وقف انتقال فيروس شلل الأطفال. وتؤكد هذه النتائج التزام رئيس الجمهورية بتحديث النظام الصحي بالبلاد. وأشار الوزير إلى أن هذا التمييز يلزم البلاد ويعزز من إصرارها على إنشاء نظام صحي أكثر كفاءة وقوة، بحيث يتم تعزيز الرعاية الصحية من أجل استعادة الثقة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية والشركاء. أما ياسينتي دي فوندوفيلا محافظ منطقة روتاري 9150 قال إن النتائج التي حققتها تشاد تتماشى مع سياسة روتاري، وأن هذا التكريم جاء تقديرا لمسيرة حافلة بدأها مشير تشاد الراحل إدريس ديبيتنو، ولا زالت تشاد تلتزم بهذه المسيرة تحت قيادة المشير محمد إدريس ديبيتنو، مؤكدا التزام الشركاء ودعمهم لسياسة رئيس الجمهورية في تحديث النظام الصحي بالبلاد. المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف جيل فانغ نينو فقد ثمن عاليا هذه الجهود، مؤكدا أنه لا تزال منطقة حوض بحيرة تشاد بحاجة إلى تنسيق أكبر بين الدول الأعضاء ومشاركة قيادتها لتشمل عمليات التطعيم أبناء الرحل والأطفال في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها. هذا وقد سلم الجائزة إلى رئيس الجمهورية الرئيس المدير العام لمنظمة جيت الدكتور كريس إلياس. المشير محمد إدريس ديبيتنو أعرب عن امتنانه لهذا التقدير، وقال إنه تكريما للمواطنين والعاملين في القطاع الصحي بالبلاد، وأضاف إن صحة المواطنين ليست مجرد بند في الميزانية، بل هي أساس الأمن الوطني وأهم استثمار لمستقبل الأمة التشادية، مذكرا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو بأن فيروس شلل الأطفال لا يعترف بالحدود الوطنية، ولن يكون هذا التتويج نصرا نهائيا إلا إذا كان جماعيا ومتكاملا وعلى مستوى المنطقة. وقد أطلق رئيس الجمهورية مبادرة لإقناع صناع القرار في شبه الإقليم وتضافر الجهود من أجل بناء حاجز صحي منيع مع إعطاء الأولوية للمناطق الحدودية والسكان الرحل. كما وجه رئيس الجمهورية الحكومة التشادية بعقد المنتدى الإقليمي رفع المستوى حول شلل الأطفال وتعزيز الوقاية في حوض بحيرة تشاد وهنا في العاصمة أنجمنا.
1: خليل، هذا وقد أقض صباح اليوم وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد اجتماعا موسعا مع الشركاء الفنيين والماليين إلى جانب مسؤولي الوزارة، وذلك لعرض الجهود التي تبذلها الحكومة بهدف تحسين الجانب الصحي. مصطفى بشارة محمد.
2: جمع هذا الاجتماع الشركاء التقنيين والماليين في القطاع الصحي والمسؤولين من وزارة الصحة العامة والوقاية برئاسة الوزير الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. كما ضم الاجتماع ممثلين عن التحالف العالمي للقاحات والتحصين غافي ومؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة أليكو دانغوتي ومنظمة روتاري الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية. وفي البداية أكد الوزير مجددا إن الصحة عنصرا أساسيا في أجندة رئيس الجمهورية التي تركز على تحديث النظام الصحي ودعمه، كما أشار إلى الاجتماع الصحي الشهري الأخير الذي ترأسه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو تحت شعار تعزيز التحصين، موضحا بأن هذا الاجتماع يتيح للشركاء تقييم الجهود التي بذلتها الحكومة لتحسين المؤشرات الصحية. وأكد الوزير بتوجيهات من رئيس الجمهورية سيبذلون جهودهم، ولكن لا تزال هناك تحديات، ومن بين هذه التحديات مساهمة تشاد في شراء اللقاحات. وتناول العرض التقديمي الآخر المقدم للشركاء وباء

0: الكوليرا الذي أصاب ولايتي حجر لميس ولك بالإضافة إلى مدينة أنجمينا. وأمام هذا الوضع المقلق لم تدخر الحكومة بدعم من شركائها التقنيين والماليين جهودا لضمان توفير الرعاية الكافية للمرضى. وقد أتاح هذا الاجتماع للشركاء المشاركين للاطلاع بدقة على الوضع الصحي في تشاد، وبينما أشادوا بجهود الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية في مواصلة العمل، وأكدوا مجددا التزامهم المشترك لمحاربة شرر الأطفال من البلاد.
1: نبقى في النشاطات الصحية لكن في سياق آخر. احتفلت البلاد اليوم باليوم الأفريقي للطب التقليدي الذي يوافق 31 من أغسطس كل عام. أحمد خميس جمعة يعود بنا إلى أبرز النقاط للاحتفال بهذه الدورة، نتابع.
2: يقصد بالطب التقليدي مجموع المعارف والمهارات والممارسات الصحية القائمة على النظريات والمعتقدات والتجارب الخاصة بمختلف الفئات، ويعتمد ما يقرب من 80% من سكان أفريقيا على هذا النوع من الطب لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الرعاية الصحية. ويعد الطب التقليدي مكملا للطب الرسمي والعلمي الذي يعرف أيضا بالطب الحديث أو الطب التقليدي المعتمد. ويأتي الاحتفال بالدورة 24 لعام 2026 تحت شعار التفكير في جهود البحث والتطوير في مجال الطب التقليدي من أجل تنفيذ التغطية الصحية الشاملة في المنطقة الأفريقية. وترى وزارة الصحة العامة والوقاية إنه من الضروري تهيئة الظروف التي تسمح بتحويل هذه الإمكانات تدريجيا إلى موارد مفيدة تسهم في تحسين صحة السكان. ولتجسيد هذه الإرادة والرؤية نفذت الوزارة بالفعل عدة إجراءات لصالح الطب التقليدي والدستور الأدوية التقليدية، من بينها تعطير ممارسي الطب التقليدي وتدريبهم وتعزيز التعاون معهم ووضع إطار قانوني ودعم البحث وتطوير الطب التقليدي. وإضافة إلى هذه الآلية الخاصة بالدعم والتأطير، تكثف وزارة الصحة العامة والوقاية جهودها لدى الشركاء الفنيين والماليين من أجل دعم تشاد في مجالات البحث والتنظيم وتطوير الطب التقليدي بما يخدم رفاهية السكان. ويهدف تطوير الطب التقليدي إلى المساهمة في تمكين جميع السكان من الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها في أي وقت دون التعرض لصعوبات مالية تشكل عائقا رئيسيا أمام الوصول إلى خدمات صحية ذات جودة. وتنسجم هذه الرؤية مع تطلعات رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو الذي جعل تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز النظام الصحي ضمن برامجه 12 ذات الأولوية في برنامجه السياسي.
1: في شأن آخر، استقبل ظهر اليوم رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي استقبل بمكتبه رئيس محكمة الحسابات البروندي بول كابيرا الذي وصل إلى البلاد في إطار زيارة عمل. وقد تمحور اللقاء حول تبادل الخبرات بين البلدين ومدى تعزيزهما. عز علي علمه فيها المزيد من التفاصيل.
3: اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كابادي مع رئيس محكمة الحسابات لجمهورية بروندي ليوبول كابيرا يأتي في إطار التعاون القائم بين تشاد وبروندي. كما بحث الطرفان في هذا اللقاء عدد من القضايا المتعلقة بمحكمتي الحسابات في بروندي وتشاد، إلى جانب تعزيز التعاون بين المحكمتين، حيث أوضح رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي عن دور المؤسسة التشريعية في متابعة تقارير محكمة الحسابات باعتبارها ترفع إلى البرلمان، مشيد على أهمية التعاون بين السلطات الرقابية والتشريعية لضمان الشفافية والحكم الرشيد. وبعيد خروجه من المقابلة، صرح رئيس محكمة الحسابات لجمهورية بروندي ليوبول كابيرا أنه بحث مع رئيس مجلس الشيوخ مسألة الإصلاحات الجارية داخل محكمة الحسابات البوروندية، وشملت الإصلاحات مراجعة الإطار القانوني وبرامج تبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة. كما أكد الوفد بأن زيارته لتشاد تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحكمتين التشادية والبوروندية.
1: إليكم هذا البيان الصادر من الجمعية الوطنية رقم 014 الصادر بتاريخ 31 من أغسطس 2026. هذا نصه يخطر الأمين العام للجمعية الوطنية القاسم خميس للرأي الوطني وللسادة النواب بأن الدورة العادية الثانية للجمعية ستفتح يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر 2026 في جلسة علنية عند الساعة 10 وفقا لأحكام المادة 126 من الدستور والمادة 8 من اللائحة الداخلية للجمعية. يأتي ذلك بعد عطلة مدتها شهرين انطلقت عقب انتهاء أعمال الدورة العادية الأولى. وفي الصفحة السوداء، فقدت الإذاعة الوطنية التشادية أحد أفراد أسرتها العاملة السابقة خديجة محمد طاهر التي لبت نداء ربها صباح اليوم بعد علة مرضية. نتابع سيرة الراحلة مع فاطمة عبدالله بركو.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نسجل السيد الرئيس يونس صب الله رئيس الجمعية القرآن الكريم بتشاد.
5: كان ذلك هو آخر صوت للصحفية خديجة محمد طاهر بالإذاعة الوطنية التشادية نسمعه في هذه الدنيا الفانية. خديجة محمد طاهر تعمل باللغة العربية الدارجة بالإذاعة وفتح المنية هذا اليوم 31 من أغسطس عام 2026 بالعاصمة جمينة بعد مرض طويل ألم بها. الصحفية خديجة محمد طاهر من ذوي الأخلاق الحميدة مع زملائها في العمل، فالراحلة شغلت عدة مناسب بالإذاعة الوطنية التشادية منذ 38 عاما، تقدم برامج اجتماعية لا سيما برنامج منبر جمعيات المجتمع المدني، فضلا عن قراءة البلاغات اليومية والتنشيط باللغة العربية الدارجة. وعن فقدان الصحفية الراحلة خديجة محمد طاهر عبر لنا بعد أصدقائها في العمل.
6: خديجة محمد طاهر لينا قاسي، أنينا قدمنا صحيح زمن طويل من أنا ما جيت في راديو لقينا ما مرة طيبة وإندا أخلاق ذات أنينا من راق وأنبنانا ذات كله أنينا ممشولا في البيت يالا ذات كله مرات بجونا في البيت أي وايدة بعرفة بحبيبة الكل لما الصوت ده ممنا سمو خلاص لربنا شيء قاسي ما في وده بس طريقة الكلنا أنينا نمشو الله يصبر الأهل الله يصبر رفقان وزمنانا هيني في الأنما
7: أنينا جينا بفرنسي غانا لومون فرنسي كله هي ما قصرت أميش اللي تسو ألا ميش اللي بسو هي جيتا كله إلا تألمك في الأمل بس تشجيك في أمل.
5: الصحفية الراحلة خديجة محمد طاهر من مواليد عام 1969 بمدينة آتية البطحاء، تركت خلفها 5 أبناء من بينهم بنت، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بأوسع رحمته وأن يلهم أهلها وزويها الصبر والسلوان وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا، بهذا الخبر الأليم نصل إلى ختام هذه النشرة. لمن فاتتم التفاصيل هذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. شركاء البلاد المعنيين بالصحة يكرمون رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بلقب بطل التطعيم ومكافحة شلل الأطفال في دول حوض بحيرة تشاد. رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي يستقبل رئيس محكمة الحسابات البروندي الذي جاء إلى البلاد في إطار زيارة عمل تعزيز التعاون بين المؤسسات التابعة للبلدين أبرز محاور اللقاء. وفي الصفحة السوداء تابعتم سيرة الراحلة خديجة محمد طاهر التي العاملة بالهيئة الوطنية للإعلام السمع البصري. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف والتنسيق الأستاذ يوسف محمد زين، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت أجيدي روغابيرت، ومننا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة جمالها.